صوتها عال. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنى بركات، عدد الملائكة والحور العين والولدان والإنس والجان، وخلق البحر والأنعام والدواب والوحوش والأطيار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحسوم والأعضاء والبطون وما حوت، عدد العروق والمسام والأسماع والأبصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الزروع والنبات والأوراق والأغصان والأشجار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد الحب والنوى والبذور والزهور والفواكه والثمار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات، عدد السماء ودوران الفلك وممر السحاب وهبوب الرياح ولمع البرق وأصوات الرعد وقطر الأمطار.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبله ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

القرآن في حقك الله. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.

اللهم إنا نتوسل إليك بك ونسألك ولا نسأل غيرك بحقك وحق نبيك أن تميتنا على ملته وأن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه وعنايته وأن تغفر ذنوبنا وأن تستر بمنك عيوبنا وأن تطهر من صدأ الغفلة قلوبنا وأن تتجاوز عنا وعن سيئاتنا وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم، والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

اللهم صلي على الواحد الثاني المخصوص بالسبع المثاني، السر الساري في منازل الأفق الرحماني، القلم الجاري بمداد المدد الرباني، على طور العقل الإنساني، صلاة تتجدد بتجدد رحمتك عليه وانتهاء نورك وسرك إليه، فهو ألف أحديتك وحاء وحدانيتك وميم ملكك ودال دينك، ألا لله الدين الخالص. فقد أخلصت الخالص القائم بالدين الخالص وأضفته إليك، فصل يا رب على من قام بما أضفت إليك على التحقيق، فأتم دينك وبلغ رسالتك وأوضح سبيلك وأدى أمانتك وأقام البرهان على وحدانيتك وأثبت في القلوب أحديتك، فهو سرك المصون بهيبتك وجلالك، المتوج بنور أسرارك وجمالك. بل صلي ربي عليه قدر مقامه العظيم لديك وعلى قدر عزته.

فَلْيَ

0: الملفات السياسية والتطورات الميدانية محليا وعالميا، نقرأ لكم المشهد ونحاور صناع القرار ونحلل أبعاد الحدث بمهنية عالية. تغطية شاملة، مقابلات حصرية، وتحليلات لا تكتفي بنقل الخبر بل تكشف ما وراءه. يوم جديد، برنامج الإخباري يومي من الأحد إلى الخميس 7 صباحا على رايا اف ام ورايا تي في، برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
1: صباحكم بكل الخير، وأهلا بكم مستمعينا الأكارم في كل أرجاء الوطن أينما كنتم.

0: الوجود.
1: يوم جديد،
0: أهلا بكم في يوم جديد وإلى آخر وأبرز المستجدات الميدانية. وصلت قوة الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في مختلف محافظات الضفة الشاملة، اعتقالات واقتحامات واعتداء على المواطنين والمزارعين وهدم المنازل والمنشآت وتجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون وإحراق ممتلكات وإغلاق الطرق لمداخل البلدات وتقييد حركات المواطنين. أيضا نتحدث حول ما أعلن عنه رئيس أركان جيش الاحتلال، يلفت إلى تزايد احتمالات التصعيد في الضفة الغربية، رابطا ذلك بكثرة الإنذارات على جميع الجبهات. كما أعلن بالأمس جيش الاحتلال إغلاق عدد من المؤسسات الأهلية بالضفة الغربية بزعم أنها تمول فصائل المقاومة. أيضا في الضفة ما زالت قوات الاحتلال تعرق إسرائيل بناء قاعدة لاستضافة قوات دولية في قطاع غزة ضمن خطة ترامب، ما يهدد بنشر قوة الاستقرار وتأمين إعادة الإعمار وسط استمرار العمليات العسكرية وربط تنفيذ المشروع بالانتخابات الإسرائيلية المرتقبة. هذه المستجدات الميدانية المتعلقة بقطاع غزة. أما ميدانيا، ما زالت قوات الاحتلال تواصل لهذا اليوم 370 على التوالي خرق اتفاقية وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب العدوانية، مرتكبة المزيد من الخروقات بمختلف مناطق قطاع غزة. خلال الساعات الأخيرة 5 شهداء ومصابون في 26 خرقا إسرائيليا جديدا لقطاع غزة، ومصادر محلية تتحدث حول توغل بري شرق دير البلح. أخيرا، الاحتلال ما زال يواصل هجماته على جنوب لبنان ويشن غارات جوية على بلدة المنصور خلال الساعة الأخيرة.
1: يوم جديد على رايا اف ام ورايا تي في.
0: أهلا بكم في يوم جديد وإلى أولى ملفاتنا من قطاع غزة. في غزة لا تنتهي معاناة الأطفال عند توقف القصف، هناك خطر آخر يهدد حياتهم بالصمت وهو سوء التغذية في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الغذاء وشح المواد الأساسية، غياب الغذاء المتوازن الضروري لنموهم. عائلات عاجزة عن توفير أبسط الاحتياجات، في المقابل أطفال يدفعون بأجسادهم ثمن هذا الحصار والدمار وسط مخاوف من تداعيات طويلة الأمد على صحتهم ونموهم. مصادر تتحدث من استمرار تفشي سوء التغذية بين أطفال قطاع غزة، مشيرا إلى توفر بعض المواد في الأسواق لا يعني ذلك انتهاء هذه الأزمة. مباشرة للحديث حول هذا الواقع، مباشرة أرحب كمعنا دكتور أحمد الفري، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي. أهلا ومرحبا بك معنا دكتور، يسعد صباحك.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وتحية لكم.
0: تحياتي لك دكتور. كيف تصف اليوم واقع سوء التغذية خاصة بين أطفال قطاع غزة عندما نتحدث عن غياب الغذاء المتوازن وأيضا الغلاء في القطاع؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نحن نعلم أن قطاع غزة مر في أسوأ يعني مرحلة في بالنسبة لسوء التغذية خلال الحرب في الفترة اللي هي طبعا ابتدت من مارس لغاية تقريبا سبتمبر، كانت أشد هذه الفترة من عام 2025. طبعا الناس استبشرت خيرا، أو المؤسسات الدولية أو الجهات الداعمة، أن هذا الوضع سينتهي، لكن للأسف الشديد ظل سوء التغذية خطر يحدق في جميع أطفال قطاع غزة، وكان هذا واضح يعني في أكثر من صورة. الصورة الأولى أن المواد الغذائية التي تدخل لا تزال تخضع لإدارة الاحتلال. ثانيا، هذه المواد كلها مجمدة، لا يوجد نية لإدخال مقومات إنشاء ثروة حيوانية أو ثروة زراعية أو حتى ثروة سمكية.
0: نعم،
2: الاحتلال يحاصر تقريبا 60% من أراضي قطاع غزة ويمنع الوصول إليها فيما بعد الخط الأصفر، وبالتالي لا يوجد إمكانية للزراعة في قطاع غزة. أيضا الاحتلال يمنع الصيادين من الوصول إلى أمتار معدودة داخل البحر للحصول على الأسماك الطازجة، بالتالي الاعتماد على مصادر البروتين المجمدة وللأسف الشديد هذه المصادر

0: يعني تعرضت إلى وقوف فترات طويلة على المعابر، وتعرضت لفك التجميد وإعادة تجميدها مرة أخرى، مما أفقد كثير من البروتينات. بالإضافة إلى النقطة التي تفضلت بها، غلو الأسعار. يعني إحنا بنتكلم قبل الحرب كان سعر كيلو البروتين المجمد مثل اللحوم حوالي 10 شيكل على أقصى حدود، اليوم سعرها يصل إلى 40 و50 شيكل، نتكلم عن 5 أضعاف سعرها الأساسي، في ظل إنه عدم إمكانية المواطن الحصول على هكذا مواد غذائية. لا ننسى أيضا عدم وجود الكهرباء في قطاع غزة، هذا بحد ذاته يعني ظاهرة خطيرة جدا، لا يمكن حفظ أي نوع من أنواع السلسلة الغذائية اللازمة للمواطن الفلسطيني. يجب أيضا ألا ننسى أيضا عدم ثبات حليب الأطفال.
1: نعم.
0: وحليب الأطفال الرضع لا تزال هناك يعني قصور شديد في هذا الموضوع، يؤثر سلبا على صحة هؤلاء الأطفال من الانتفاخات ومن الإسهالات ومن تكرار حدوث النزلات المعوية لديهم.
1: وأثار كل ما تحدثت عنه دكتور، يعني ما زلتم حتى الآن يعني تشهدون تراجع في أوزان الأطفال وحتى تأخر في النمو؟
0: نعم، يعني تأكيد لكلام حضرتك أنه ما زلنا نشاهد حالات تتوارد على عيادات التغذية. يعني نحن لدينا في مجمع ناصر الطبي عيادة سوء تغذية تعمل للأطفال أيام السبت والأربعاء. هذه العيادة مثلا يوم السبت الماضي وصل إليها تقريبا حوالي 70 حالة، أمس وصل إليها قرابة 65 حالة. بنتكلم عن أرقام يعني ما تزال صادمة لكل متابعين الوضع الصحي في قطاع غزة. ويجب ألا ننسى أن بتنا نشاهد بعض الأشياء المخيفة من قصر القامة. يعني نحن أمام جيل كامل حاليا في قطاع غزة يعاني من قصر القامة، وهذه ظاهرة خطيرة، لأنه طبعا تأثروا كثيرا هؤلاء الأطفال بهرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو من سوء التغذية الموجود.
1: نعم، ومن المهم دكتور أن نشير يعني إلى جانب نقص الغذاء وغلاء المعيشة الذي تحدثت عنه اليوم، المياه غير الآمنة والأمراض حتى تؤثر في قدرة أجساد الأطفال على امتصاص حتى هذه العناصر الغذائية والاستفادة منها.
0: يعني هذه نقطة مهمة جدا، المياه كورنر أساسي وركن أساسي.
1: نعم.
0: في أي غذاء صحي يجب أن لا ننسى أن نصيب الفرد في قطاع غزة من المياه تقريبا في الفترة الحالية عادل 5 أو 6 لتر، بينما المفروض أن يكون نصيب الفرد 100 لتر. لا تزال نوعية وكمية المياه وجودة المياه دون المستوى التي تصل للمواطن الفلسطيني، بالعكس صعوبات المياه تزداد يوما بعد يوم بسبب قطع المياه وبسبب عدم انتظام خطوط المياه القادمة من خارج قطاع غزة إلى داخل قطاع غزة.
1: نعم، وماذا عن العبء الذي فعلا دكتور تتحمله اليوم الطواقم الطبية خاصة في المستشفيات المختصة بالأطفال مع تزايد هذه الاحتياجات؟ هل لديكم أي الإمكانيات اللازمة لاستقبال كل هذه الحالات وحتى الحالات الشديدة وعلاجها؟ ما المتوفر اليوم لديكم من كل هذه الخدمات الطبية؟
0: والله الطواقم الطبية كان الله في عونها فيها كذا ظروف. يعني أنا بكلم حضرتك ونحن نتجه الآن إلى مستشفى ناصر لعمل مؤتمر صحفي عن وفاة وتأثر مرضى السكري بنقص هرمون الإنسولين، وهو هرمون الحياة اللازم لعلاجهم، عدم دخول أجهزة فحص السكر، الأشرطة اللازم لأجهزة فحص السكر، عدم وجود غذاء صحي لمرضى السكري، معاناة شديدة. هذا أحد القطاعات.
1: نعم.
0: فما بالك بقطاعات أخرى مثل سوء التغذية، مثل أمراض الغدة الدرقية، الأمراض المناعية، الأمراض المزمنة، أمراض حساسية الصدر. كل طفل في قطاع غزة، كل منزل في قطاع غزة، كل مواطن في قطاع غزة يعاني من قصور أو نقص في نوع ما من الأدوية اللازمة والغذاء اللازم والماء اللازم ليستمر على قيد الحياة.
1: دكتور، رسالتكم اليوم لكل المؤسسات الدولية التي يعني دوما كان لديها وعود بإدخال كل ما تحتاجونه اليوم لكل من هذه الجهات المسؤولة عن إدخال المساعدات في ظل استمرار ارتفاع الأسعار وعجز هذه العائلات عن توفير الغذاء اليوم لأطفالها؟
0: والله إحنا رسالتنا المؤسسات الدولية طبعا يعني تشعر بالعجز كما نحن نشعر، يعني تحاول كثيرا، كثير من الشاحنات ما تزال تقف حتى هذه اللحظة على المعابر محتجزة للمؤسسات الدولية. لكن رسالتنا للعالم، أما أنا لهذا الشعب أن يرتاح 3 سنوات من المعاناة. يعني لم تكن الأمور وردية قبلها صحيح، لكن معاناة شديدة جدا. لا يمكن للحياة أن تستمر على هذا الوضع، لا يمكن أن يكون حصول على مياه الشرب حلم، لا يمكن أن يكون الحصول على الإنسولين هرمون الحياة لمرضى السكر حلم لمريض. هذا الوضع غير مقبول في العالم كله. هؤلاء بشر، هؤلاء خلقهم الله عز وجل، يستحقون يعني أبسط شروط الحياة من غذاء سليم ومياه نظيفة آمنة ويعني دواء ورعاية صحية أولية، يعني تقوم بما يتطلب به وجودهم أو حياتهم كما هو الحال في العالم كله. هذا وضع يعني أنا أشعر أن قطاع غزة معزول عن العالم كله، يعني بقعة في القرن الحجري وليست في القرن 21.
1: أعانكم الله دكتور، أمدكم بالصبر والقوة. شكرا لك دكتور أحمد الفرع، مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الدين. آخر مستمعين ومشاهدين، إلى القدس. حذر الباحث في شؤون القدس من تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في إطار سياسات الاحتلال الرامية لدفع المواطنين إلى الرحيل عن هذه المدينة. وأيضا مصادر تتحدث أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 430 منزلا ومنشأة، وذلك منذ بداية هذا العام الجاري، فيما يوجد 23,000 وأيضا 280 أمر هدم إداريا وقضائيا في مدينة القدس. مباشرة أرحب بك معنا مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأستاذة زياد الحموري، أهلا ومرحبا بك معنا، يسعد صباحك.
2: أهلا بك، صباح الفل.
1: تحياتي لك. هدم 430 منشأة منذ بداية هذا العام الجاري، ماذا تقول هذه الحصيلة أستاذ زياد فعلا عن حجم التصعيد الإسرائيلي خاصة في القدس؟
2: يعني صحيح، احنا خلال الفترات الماضية شفنا انه في ممكن يعني في يوم واحد تكون حصيلة تقريبا ربع هذا الرقم، وهذا يعني في اكثر من منطقة، يعني في منطقة قلنديا تم هدم كمية يعني بحدود 40 وحدة. التهديد اللي موجود مثلا موجود في منطقة سلوان، موجود في منطقة العباسية، في كثير من المناطق اللي ممكن يتم هدم، يعني هدم جماعي بمعنى. يعني قبل فترة بسيطة برضو في يوم واحد تم هدم 35 شقة. فبالتالي هاي السياسة اللي موجودة اليوم هي يعني واحدة من الضغوطات أو واحدة من الأدوات الموجودة الكبيرة للضغط على المواطن المقدسي انه يترك البلد. التهجير،
1: نعم.
2: التهجير اللي عم بتم يعني بالضفة الغربية في اكثر من منطقة، في غزة، بالقدس، هاي واحدة من الوسائل برضو من شان يوصلوا لهدف تهجير مواطنين وتركهم للمدينة. طبعا الارقام يمكن اللي ذكرتيها صحيح، ارقام حقيقية، أنه هناك تقريبا عشرات آلاف أوامر الهدم،
1: نعم.
2: من المحاكم اللي ممكن تنفذ بأي دقيقة، وهذا يعني هذا وضع خطر. يعني احنا لما بنحكي على رقم يتراوح بين 23 يعني ويقال حتى وصل ل 30,000 أمر هدم من خلال المحاكم، يعني غير الأوامر الإدارية. هاي الرقم بيعني انه يعني هذا ممكن يشرد من 100 ل 150 الف فلسطيني بالقدس اذا فعلا تم هذا الهدم. فهذه يعني هذا هو الهدف من هذه الإجراءات اللي موجودة.
1: طب أستاذ زياد، يعني عندما يهدم منزل عائلة مقدسية اليوم، ما الخيارات المتاحة أمامها اليوم؟ هل تستطيع فعلا يعني إعادة البناء لربما، أو الاعتراض حتى على هذا القرار الإسرائيلي؟
2: لا طبعا، يعني أول شيء يعني المحل الوحيد اللي بتوجهوا له الناس هي المحاكم الإسرائيلية، وطبعا المحاكم الإسرائيلية لا يمكن أنها تنصف الفلسطيني، يعني سواء بالقدس أو في أي منطقة تانية. يعني إحنا في مناطق حتى في 48 كمان هذا الخطر كمان موجود، وموجود برضو بأرقام كبيرة. يعني هناك أوامر هدم تقريبا بحدود 60,000 منشأة أو بيت اللي معرض للهدم في الداخل الفلسطيني. الصحيح يعني في كتير من الناس اللي يعني اضطرت انها تبني اكثر من مرة وتم الهدم لها اكثر من مرة. يعني هذه الروح، روح الصمود وروح المحافظة على البقاء في القدس، هذه موجودة يعني. وبالتالي يعني اكثر من حدا بالقدس يعني إما عاد البناء، أو في جزء من الناس يعني اضطرت تعيش في باص وتم هدم هذا الباص. يعني الملاحقة اللي بتتم في القدس ملاحقة كبيرة صحيح،
1: يعني والحديث أيضا يعني عن يعني أحياء وتجمعات مقدسية حتى اليوم تواجه الخطر المتزايد بفعل الهدم والإخطارات اليوم بشكل كامل. من هم أستاذ زياد الأكثر عرضة اليوم للتهجير في القدس؟
2: كل مقدسي، كل فلسطيني موجود بالقدس هو معرض للتهجير. طبعا الأداة الكبيرة هي أداة الهدم، لكن هناك أدوات أخرى، هي أدوات أخرى غير منظورة، يعني مثل الضرائب، مثل الضغوطات اللي موجود، الضغوطات الاقتصادية اللي موجودة على المقدسيين. يعني لما بنحكي احنا بأرقام كبيرة، مثل يعني خط الفقر اللي في القدس اللي موجود الناس تحته حوالي يعني من 78 ل 80%.
1: نعم.
2: وهذا رقم كبير. فبالتالي يعني كثير من المقدسيين بيضطروا عمالهم يطلعوا لخارج القدس، يعني للحصول على وسيلة معيشة أخرى، لأنه بالقدس الأمور مش سهلة. يعني عندنا مئات المحلات في داخل البلد القديمة مثلا مغلقة بشكل شبه دائم نتيجة الضغوطات الاقتصادية.
1: نعم.
2: فبالتالي أي مقدس اليوم هو معرض لهذا الضغط.
1: أين يقف المجتمع الدولي اليوم وكل هذه المؤسسات الحقوقية أستاذ زياد، يعني فعلا أمام كل هذه الأرقام اليوم، لماذا لا تتحول كل هذه التقارير وكل هذه الإدانات فعلا لإجراءات، هذه الإجراءات يعني توقف هذا الهدم وتوقف هذه السياسات وتحمي المقدسيين؟
2: شوف، الصحيح الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات وهذا المجتمع الدولي الظالم فعلا يعني وضحت بشكل كبير جدا في الحرب على غزة.
1: نعم.
2: في الحرب على غزة يعني المجتمع كله، المجتمع الدولي، المؤسسات الدولية، حتى المحاكم إلى آخره، يعني في جزء من المحاكم صحيح أنها أخذت قرارات لكن لم تنفذ، لأنه اللي مسيطر على كل هذه المؤسسات وعلى المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وإلى آخره الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي الإيد اللي بتحمي كل تصرفات إسرائيل. وبالتالي طبعا اليوم في متغيرات في العالم، اليوم في تحركات شعبية في كل العالم فعلا لدعم الفلسطينيين. يعني هذه المظاهرات الكبيرة والضخمة وإلى آخره، وجزء منها عم بيأثر على يعني الحكم ببعض الدول، وعم بيصير في تغيير. هذا هو الأمل اللي احنا متمناه خلال الفترة القادمة، يصير في تغييرات فعلا، وتصير هذه المؤسسات يعني تاخذ دورها الحقيقي. لانه يعني انا بتذكر احد دكاترة لبنانيين بعد 7 اكتوبر قال انا متأسف جدا من دكاترة الحقوق والقانون الدولي، قال انا متأسف جدا انه علمت الطلاب فكرت أنه هذا القانون الدولي يحمي الناس، فالنتيجة طلعت لا، خطأ كان، لأنه فعلا يعني هناك نقد لهذه القوانين ولهذه الدراسات اللي موجودة.
1: شكرا لك أستاذ زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية. ورقتنا الأخيرة إلى النقب. في النقب لا يقتصر الصراع على الأرض، بل يمتد للوجود والهوية والحق الفلسطيني في البقاء في القرية. قرية أبو الوادي تحديدا تواجه اليوم مخططات الاقتلاع ومحو الوجود في مشهد يعكس معاناة القرى الفلسطينية غير المعترف بها، التي تواجه خطر الهدم والتهجير وسط سياسات تستهدف تضييق الخناق على سكانها ودفعهم إلى الرحيل عن أراضيهم. مباشرة أرحب بك معنا أستاذ عطية الأعصم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. أهلا بك معنا، يسعد صباحك.
3: أهلا وسهلا، صباح الخير.
1: لنبدأ أستاذ عطية، يعني من قرية أبو الوادي اليوم، ما الذي يجري تحديدا على الأرض، وما طبيعة كل هذه المخططات التي باتت فعلا تهدد القرية والسكان؟ اليوم ما زالت هذه القرية تقاوم محاولات الاقتلاع وحتى محو الوجود.
3: نعم، قرية ضحية وهي من عائلة أبو وادي، يعني تسكن في قريتها قبل النكبة، قبل قيام دولة إسرائيل على هذه الأرض، والآن يعني يريدون أن يحرشوا هذه الأرض، يعني يغرسونها بالأشجار، ويريدون أن يطردوا أهلها، وفعلا قاموا بهدم هذه القرية عن بكرة أبيها. وطبعا هذه القرية ليست القرية الأولى ولن تكون القرية الأخيرة، لأن هنالك قرى تم طردها زي قرية أم الحيران والعرقيب وغيرها، وادي الخليل وأم تنان وغيرها من القرى، وتم يعني تدميرها بالكامل هذه القرى، ولكن الأهل تقريبا بقوا على أنقاض قريتهم يعيشون في الخيام، والدولة تطاردهم كل الوقت، تريد ترحيلهم إلى أماكن أخرى، وهذا طبعا في إطار تهجير السكان القرى غير المعترف فيها وتركيزهم في أقل حيز ممكن من الأرض من أجل ما يسمونه بتحرير الأرض وزرع المستوطنات عليها.
1: نعم، عندما نتحدث حول اليوم تفكيك كل هذه التجمعات الفلسطينية ومحو ارتباطها حتى التاريخي بأهلها اليوم، لماذا تستهدف أستاذ عطية فعلا هذه القرى غير المعترف بها في النقب؟
3: أولا يريدون أن يستولوا على كل القرى العربية وعلى الأراضي في القرى العربية، وأيضا يعني يركزون العرب. الأمر الثاني يريدون أن يضيقوا على العرب من أجل الهجرة من هذه المناطق، يعني يمنعون التخطيط ويمنعون البناء ويمنعون التطور في القرى العربية، والهدف واضح. يعني لماذا يمنعون ذلك؟ من أجل أن يضيق الكثير من الناس ذرعا ويفقد الصبر ويترك هذه البلاد إلى بلاد أخرى، ولكن والحمد لله لم يترك هذه البلاد شخصا واحدا أبدا، بل إن التكاثر وفي هذه التجمعات مستمر إن شاء الله، وسيبقون على أرضهم مهما حاولت السلطات من تضييق وتدمير وهدم البيوت. فنحن هذه أرضنا، ليس لنا أرض غيرها، وسنبقى فيها مهما كان الأمر.
1: نعم، وكيف يعيش الأهالي سواء في هذه القرية وكل القرى اليوم؟ كيف يستطيعون فعلا العيش ويوفرون احتياجاتهم الأساسية دون خوف لربما من الهدم وحتى من الاقتلاع؟
3: يعني هم تقريبا تعودنا احنا على ان الجرافات الإسرائيلية تأتي تقريبا في كل يوم للقرى وتهدم بيوت، تعودنا على هذا الأمر، وأصبح الأمر تقريبا بالنسبة لنا أمر طبيعي، لكن هذا الأمر لا يخيفنا ولن يزعزع يعني موقفنا الثابت من الصمود، ولن يغير من إرادتنا شيئا. الظروف الحياتية صعبة جدا في القرى غير المعترف فيها، يعني هنالك قرى لا تصل إليها المياه إلا عن طريق النقل. القرى غير معترف فيها ليست فيها بنى تحتية، ليس فيها طرق، ليس فيها كهرباء، ليس فيها يعني خدمات أساسية للإنسان، وحتى الطرق إذا أردنا أن نعبي الطريق يعني بأنفسنا والناس يعبدون من أجل الوصول إلى العالم الخارجي، تأتي الجرافات الإسرائيلية وتجرف هذه الطرق، ومع ذلك سنستمر في الصمود. يعني هي قضية إما الاستسلام وإما الصمود، فنحن اخترنا الصمود.
1: هل هناك أي خيارات قانونية أستاذ عطية فعلا اليوم متاحة أمامكم، أمام السكان مواجهة كل هذه القرارات، سواء قرارات الهدم أو حتى يعني قرارات الإخلاء؟
3: أكثر مؤسسة عنصرية في دولة إسرائيل هي المحاكم. يعني لا نستطيع أن المحاكم لا يعني لا نستطيع أن نستجدي بها أبدا، وهي محاكم تسير سيرا تاما مع كل حتى الأحزاب المتطرفة والمنظمات والجمعيات اليهودية المتطرفة التي تريد اقتلاعنا. يعني ولا مرة حكمت المحكمة بمنع هدم بيت أو حكمت بعدم ترحيل قرية معينة من مكانها أبدا أو ترحيلها. المحكمة تسير كما تريد السلطات الإسرائيلية، والسلطات الإسرائيلية يعني تتذرع عندما تحكم المحكمة بأنهم يقومون بأمر قانوني، ونحن نعرف أن المحكمة هي صوت بأيدي السلطات الإسرائيلية تضرب بها المجتمع العربي ما تشاء.
1: نعم، وأين تقف كل هذه المؤسسات الدولية اليوم، المؤسسات الرسمية وحتى الحقوقية السبعضية، في مواجهة كل هذه المخططات وحتى ما يجري اليوم في يعني النقب تحديدا؟ وفي المقابل ما المطلوب، ما المطلوب بشكل عاجل لمنع فرض أمر واقع على هذه أو على هؤلاء الأهالي؟
3: يعني من المؤسف جدا أن ما يسيطر على الأمم المتحدة اليوم هي الولايات المتحدة، وكل الدول الأخرى هي تحت سيطرة الولايات المتحدة ولا تستطيع أن تتحرك، إلا بعض يعني الجمعيات الحقوقية أو بعض الأفراد في المجتمع الغربي. نحن نعرف يعني أن مساعدة من الدول العربية لن تكون أبدا، لأن الدول العربية محكومة لغيرها. فيعني احنا حاولنا ان نتواصل حتى مع الأمم المتحدة، لكن إسرائيل تمنع حتى الأمم المتحدة بدعوى اننا مواطنين إسرائيليين وان هذا امر داخلي، وهي يعني تريد حل مشاكلنا هي ولا تريد تدخل خارجي. وطبعا الكل يعرف ونحن ننشر والصحافة تنشر العالمية وكثير يعني وصل الأمر إلى العالم كله، لكن لا جمعيات حقوقية ولا جمعيات مدنية ولا دول التي تدعي حماية حقوق الإنسان تتحرك في هذا الجانب.
1: وماذا عن دور أعضاء الكنيسة العرب في الحديث فعلا حول هذا الواقع الذي تعيشه هذه القرى؟
3: طبعا أعضاء الكنيسة العرب في هذه الحكومة لا يستطيعون منع أي شيء ولا يستطيعون تقديم أي شيء. يعني حكومة متطرفة، حكومة فاشية، تمنع أي خدمة حتى الميزانيات. يعني في الفترة الأخيرة التي كانت مخصصة للوسط العربي، لأننا ندفع ضرائب تماما كما يدفع غيرنا، يعني الضرائب الميزانيات المخصصة لنا أخذوها من الوسط العربي ويريدون أن يحطوها في الجانب الأمني ويأخذونها إلى الجيش وإلى المخابرات وإلى غيرها. هذه الميزانيات يعني هذا يدل دلالة قاطعة على أن الدولة تتعامل معنا بشكل عنصري وبشكل مختلف عن باقي المواطنين.
1: شكرا لك أستاذ عطية الأعصم، رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب. بهذا مستمعينا ومشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم لختام هذه الحلقة من يوم جديد. شكرا لزملاء إسلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، مني لكم أطيب التحيات من الأعداد والتقديم هدي أبو زينة، في أمان الله.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية. ماذا قالت الصحف والمواقع الإلكترونية المحلية والعالمية؟ وما الذي تخفيه العناوين بين سطورها؟ في أوراق الصحافة نقرأ أبرز العناوين ونكشف أهم القضايا والتحليلات. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا على راية اف ام. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر، شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
2: طاب صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بمستمعينا ومتابعي راية اف ام أينما تواجدوا الآن، في منازلهم، في أماكن العمل، أو حتى لو كنتم متنقلين على الطرقات في المركبات. نتمنى لكم طريقا سعيدا آمنا بلا مشاكل أو أزمات أو حواجز. مع البنك الإسلامي الفلسطيني في مشوار أوراق الصحافة يتجدد وإياكم اللقاء الآن مع تلخيصات وملخصات الساعات 24 الفائتة من أخبارنا الفلسطينية والعربية، وطبعا الأخبار الإقليمية والدولية، النقاط الساخنة في العالم. أهلا بكم في عناوين الأخبار، إضافة لافتتاحيات وتقارير وتحقيقات نطالعها من بعض الصحف الدولية. مشوارنا إذن يستمر على مدار الدقائق القادمة من هذا اليوم الخميس 15 من تشرين أول أكتوبر 2026. حياكم الله جميعا وأهلا بكم. رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زمير يوافق أو يصادق أمس على خطط لمواصلة العمليات العسكرية في الضفة الغربية المحتلة وتعزيز قوات الاحتلال المنتشرة فيها لتنفيذ عمليات هجومية واسعة. جيش الاحتلال يزعم أنه يتلقى الكثير من الإنذارات الأمنية على مختلف الجبهات ومنها الضفة. نادي الأسير يقول إن الاحتلال يواصل اعتقال 350 طفلا على الأقل في ظروف قاسية، ويواصل استهدافهم عبر الترويع والاعتقال والتعذيب والتجويع والعزل والحرمان من الرعاية الصحية، في السياق الذي يكشف عن اتساع الانتهاكات والجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين. صحة غزة تعلن عن قرب وصول المنظومة الصحية هناك إلى مستويات بالغة الخطورة من العجز والاستنزاف، وتراجع حاد في القدرات التشغيلية للمشافي، ونقص واسع في الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة التشخيص، مع تزايد احتياجات المرضى وأعداد الجرحى. الكشف عن أن 19 مستشفى فقط من أصل 38 تواصل حاليا تقديم خدماتها بصورة جزئية ومحدودة للغاية، من بينها 5 مستشفيات حكومية تتحمل العبء الأكبر من خدمات الطوارئ والجراحة والولادة وغيرها من الخدمات الطبية. في موسم الزيتون، السلطات الزراعية في غزة تقدر أن ما بين 2 مليون شجرة زيتون لم يتبقى في القطاع سوى 150,000 منها تقريبا بفعل حرب الإبادة. وتوقعت هذه المصادر حصادا يبلغ نحو 5,000 طن من الزيتون بدلا من 40,000 طن في الماضي، أي قبل الحرب، وهو ما ينتج 700 طن فقط من الزيت بدلا من 5,000 طن قبل حرب الإبادة. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل 23 حادثة إحراق ومحاولة إحراق من قبل المستوطنين استهدفت مساجد ومرافق تابعة لها في الضفة المحتلة منذ عام 2023. المستوطنون نفذوا من هذه الهجمات 20، فيما نسبت 3 حوادث إلى جيش الاحتلال. هم فقط ما بين 300 إلى 500 مستوطن يشبهون الوحوش، هكذا يصف مسؤولون عسكريون إسرائيليون الإرهاب المنظم الذي تقوده حكومة بنيامين نتنياهو في الضفة الغربية المحتلة، كما نقلت بعض الصحف العبرية. مسؤول أمني رفيع المستوى في إسرائيل قال إن عمليات هؤلاء المستوطنين هي غزو مدبر لتنفيذ عمليات ترحيل ترانسفير للفلسطينيين. صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية أكدت أن المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تواصل التنبيه من تصاعد حاد ومستمر في الجرائم القومية ضد الفلسطينيين في الضفة في اتجاه وصفته بالخطير والمقلق. القناة 14 الإسرائيلية اليمينية المقربة من نتنياهو في تحقيق جديد بثته أمس يثبت أن إخفاقا خطيرا في أمن المعلومات داخل جيش الاحتلال ما زال قائما بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، كما أن الواقع لم يتغير بل ازداد سوءا. القناة قالت إن التوسع الكثيف للشبكات الاجتماعية في حياة جنود الاحتلال أسهم بصورة ملموسة في جمع المعلومات عن منظومتهم قبل 7 أكتوبر، وهو الأمر الذي جعل من حركة حماس، كما تقول الصحيفة طبعا، تجمع معلومات كثيرة عن الجنود. تنفيذية منظمة التحرير تحذر من تداعيات تسريح موظفي وكالة الأونروا أو تقليص كوادرها بسبب العجز المالي الذي تعاني منه الوكالة في الميزانية، وهو الأمر الذي بدوره يهدد استقرار الأونروا وقدرتها على مواصلة تقديم الخدمة للاجئين الفلسطينيين. 19 خبيرا أمميا مستقلا يوجهون انتقادا حادا لقيادة منظمة الأغذية والزراعة الأممية فاو بعد إبعاد المسؤول البارز بنجامين ديفيس الذي كان قد عارض علنا تجويع قطاع غزة. الخبراء حذروا من أن التضييق على الموظفين بسبب انخراطهم في قضايا حقوق الإنسان يخلق مناخا من الخوف داخل الفاو. كولومبيا تفتتح أمس سفارتها الجديدة في مدينة القدس المحتلة لتكون بذلك هي الدولة 10 التي تتخذ هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي. بمناسبة اليوم العربي للبيئة، الكشف عن ضغوط متزايدة تواجه البيئة الفلسطينية في الضفة بفعل التوسع الاستيطاني والقيود المفروضة على وصول الرعاة إلى أراضيهم ومصادر المياه المتنوعة. البيانات تقول إن مساحات المراعي في الضفة تبلغ نحو 2111 كيلومترا مربعا، أي نحو 37% من مساحة الضفة، إلا أن هذه المساحات تتقلص بشكل مستمر. دبلوماسيون من دول أوروبية يجرون في الآونة الأخيرة اتصالات مع جهات سياسية حريدية في إسرائيل في محاولة لمعرفة ما إذا كان بالإمكان أن تنضم أحزاب حريدية متدينة إلى حكومة في حال شكلها رئيس بحزب يشار غادي أيزنكوت بعد الانتخابات الإسرائيلية أواخر هذا الشهر. وحسب موقع واينت الإلكتروني وصحيفة إسرائيل هيوم العبرية، فإن الدبلوماسيين الأوروبيين يعتقدون أن حكومة يشكل أيزنكوت بالاعتماد على دعم حزبي عربي لن تصمد لفترة طويلة، كما أن نتنياهو سيتمكن من إسقاطها خلال فترة قصيرة. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون توافق على صفقة لبيع 12 مروحية أباتشي متطورة لجيش الاحتلال من إنتاج شركة بوينغ الأمريكية. هذه الطائرات من المقرر تسليمها لإسرائيل مطلع العقد المقبل، وهي من طراز إيكو الذي يعد أحدث طراز من هذه المروحيات وأكثرها تطوراً. رئيس جهاز الشباك السابق رونين بار يكشف عن أن مسؤولين في حكومة تل أبيب طرحوا قبل نحو 2 شهر من هجوم 7 أكتوبر فكرة أن تسمح إسرائيل لحركة حماس بالسيطرة على الضفة الغربية، وفق ما ورد في دعوى قضائية رفعها بار ضد نتنياهو. بار قدم للمحكمة المركزية في تل أبيب دعوى قذف وتشهير ضد نتنياهو، وطلبه بدفع تعويض بمبلغ 3 ملايين شيكل في أعقاب منشور لنتنياهو على منصة إكس نشره أواخر أيلول الماضي، واتهم فيه بار بأنه أخفى عنه عمدا معلومات استخباراتية عشية 7 أكتوبر. كما نسب نتنياهو لرونين بار أنه ارتكب إخفاقات وجرائم. جمعية حقوق المواطن داخل الخط الأخضر تتوجه أمس بشكل عاجل لحكومة تل أبيب ومستشارتها القضائية للمطالبة بعدم المصادقة على اقتراح الوزير المتطرف بيتسل إيليس موتريتش بتحويل 964 مليون شيكل من ميزانيات خصصت للمجتمع العربي في الداخل لصالح مشتريات أمنية. الصحة العالمية تعلن نزوح أكثر من 200,000 إنسان في 10 محافظات يمنية منذ آب الماضي، وتحذر من أخطار تتزايد بسبب تفشي الأمراض المعدية في البلاد. الصليب الأحمر يؤكد التزايد الكبير وغير المسبوق في أعداد الجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن. أما برنامج الأغذية العالمي فحذر من أن تصاعد النزاع والصراع في اليمن أدى إلى انقطاع المساعدات المنقذة للحياة عن نحو 800,000 إنسان في ظل تحرك خطوط المواجهة وإغلاق الطرق وتزايد انعدام الأمن، لسيما في مدينة تعز ومناطق أخرى متأثرة بالصراع. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تزعم أن الحوثيين في اليمن يحاولون بناء صواريخ باليستية متقدمة ومتطورة تستطيع الوصول ل 1900 كيلومتر باستخدام قطع صينية، وهو تقدم تكنولوجي من شأنه أن يزيد من خطورة التهديد الذي تشكله جماعة الحوثي. طبعا الخطر على السعودية وإسرائيل. مصدر عسكري إسرائيلي يقول إن تل أبيب لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات الكنيست، لكنها سترفع مستوى تأهبها تحسبا لمحاولة من طهران التدخل في الانتخابات وشن هجوم. الحرس الثوري الإيراني قال إن شن الولايات المتحدة أو إسرائيل هجوما جديدا على البلاد سيكون غير منطقي، لكنه أمر لا يزال قائما متعهدا برد قاس على أي هجوم. موقع إكسيوس الأمريكي يكشف عن أن دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحثا الأسبوع الماضي احتمالية شن هجوم جديد على إيران قبيل الانتخابات العامة في إسرائيل وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي. القيود الجديدة على الزي المدرسي في أذربيجان تواصل إثارة الجدل والغضب بعدما منعت طالبات محجبات من دخول مدارسهن في قرار يستند إلى قواعد تحظر الملابس التي تتعارض مع مبدأ علمانية التعليم في البلاد، ولكن دون أن يذكر الحجاب صراحة. القيود امتدت لاحقا إلى المعلمات، فيما تشهد أذربيجان احتجاجات واسعة رفضا لهذه الإجراءات.

0: مجلة The Atlantic الأمريكية نشرت مقالا للباحث البارز في معهد الشرق الأوسط والدبلوماسي السابق ألان إير، قال فيه أن عودة تدفق النفط عبر مضيق هرمز لا تعني أن الولايات المتحدة انتصرت في حربها على إيران، ولا أنها دليل على نجاح الاستراتيجية الأمريكية، ولا تستدعي تباهي ترامب بأن أمريكا تحقق انتصارات هائلة. ويرى الكاتب أن الإدارة الأمريكية مرتبكة وتخلط بين الهيمنة التكتيكية والنجاح الاستراتيجي، فبعد مرور 7 أشهر على حرب توقع مخططوها أن تستمر من 4 إلى 5 أسابيع، لا يزال فهم إدارة ترامب لإيران قاصرا جدا، التي تبدو أنها على وشك إنهاء الصراع بشروطها. الحديث طبعا هنا عن إيران. التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية بشأن عضو مجلس النواب إلهان عمر بعد مداهمة منزلها الاثنين الماضي تلمح أو ألمح مسؤولون إلى أن هذه الجهود تهدف في نهاية المطاف إلى ترحيل النائبة الديمقراطية من الولايات المتحدة، لكن مصادر قالت إن السلطات الأمريكية صادرت جواز سفر إلهان عمر وهاتفها. وكالة أسوشيتد بريس نقلت أن السلطات الأمريكية أصدرت مذكرات استدعاء بحق بعض أقارب عمر للإدلاء بشهاداتهم أمام هيئة محلفين كبرى تجمع أدلة في ولاية مينيسوتا في إطار التحقيق الفيدرالي بشأن أوراق الهجرة الخاصة بإلهان عمر. وذكر المصدر أن السلطات الفيدرالية صادرت الجواز وهاتف إلهان عمر منها. أقف عند هذا الحد لأختم أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من كان معنا من البداية حتى النهاية. ابقوا مع أثير رايا، فرايا أف أم دائما لديها الكثير من البرامج والوقفات الإخبارية، الفيديوهات والصور والأخبار على موقعها الإلكتروني ومنصاتها الرقمية. أما البنك الإسلامي الفلسطيني ونحن فنبارك للفائزة الجديدة أمل نصار بجائزة $500 ضمن السحب الخامس لحملة مشتركي إسلامي موبايل، التطبيق الذي يمكنكم أن تستفيدوا منه بحركاتك الرقمية اللي ممكن تربحكم $500. كل المحبة والتحيات مني أنا نجوى الحمدان، ودمتم بكل خير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
3: عندي بكرة موعد فحص ماموجرام.
4: أي ساعة؟ أنا بوصلك.
5: الدعم مش دائما بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
4: أنا بوصلك.
5: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
6: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
7: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
8: خبر مهم لأصحاب المركبات. من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
9: كل نجاح كبير بيبدأ بخطوة صغيرة، ويمكن أبسط خطوة اليوم هي المنتج اللي بتحطه في سلة مشترياتك. لما يكون اختيارك للمنتج الوطني، أنت ما بتشتري سلعة وبس، أنت بتمنح فرصة جديدة للإنتاج وللعمل والاستمرار، لأنه مستقبلنا بينبنى باختياراتنا.
10: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية FM.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
4: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقل الجيواقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
3: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
0: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: طاب صباحكم بكل الخير وأهلا بكم. قيادة جيش الاحتلال تصادق على مواصلة العمليات العسكرية في الضفة المحتلة وتعزيز القوات المنتشرة. صحة غزة تعلن أن 19 مستشفى فقط من أصل 38 تواصل العمل بشكل جزئي ومحدود. السلطات الزراعية في غزة تقدر أن حرب الإبادة لم تبقي سوى على 150 ألف شجرة زيتون من أصل 2,000,000، متوقعة حصادا يبلغ حوالي 5,000 طن من الزيتون بدلا من 40,000 قبل الحرب. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق استهدفت مساجد ومرافق تابعة لها في الضفة منذ مطلع عام 2023 على يد المستوطنين وجيش الاحتلال. صحيفة يدعوت أحرنوت تفيد بأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تواصل إطلاق التحذيرات من تصاعد حاد ومستمر في جرائم المستوطنين في الضفة باتجاه تصفه بالخطير والمقلق. تحقيق للقناة 14 الإسرائيلية يثبت أن إخفاقا خطيرا في أمن المعلومات داخل جيش الاحتلال ما زال قائما بعد 3 سنوات.

0: المحتلة، لتكون بذلك هي الدولة العاشرة التي تتخذ مثل هذه الخطوة المخالفة للقانون الدولي. البنتاغون توافق على صفقة لبيع 12 مروحية أباتشي متطورة لجيش الاحتلال ستسلم مطلع العقد القادم. رئيس جهاز الشباك الإسرائيلي السابق رونين بار يكشف عن أن مسؤولين في حكومة تل أبيب طرحوا قبل 7 أكتوبر بقليل فكرة السماح لحركة حماس بالسيطرة على الضفة الغربية، وفق ما ورد في دعوى قضائية رفعها رونين بار ضد نتنياهو. جمعية حقوق المواطن داخل الخط الأخضر تتوجه بشكل عاجل لحكومة تل أبيب ومستشارتها القضائية للمطالبة بعدم المصادقة على اقتراح سموتريتش تحويل 964 مليون شيكل من ميزانيات خصصت للمجتمع العربي في الداخل إلى المشتريات الأمنية. نزوح أكثر من 200,000 شخص في 10 محافظات يمنية منذ آب الماضي وسط تحذيرات من أخطار تزايد تفشي الأمراض المعدية في البلاد. الصليب الأحمر يؤكد التزايد الكبير وغير المسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن، وبرنامج الأغذية العالمي ينبه من أن تصاعد النزاع قطع المساعدات عن 800,000 إنسان. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تزعم أن الحوثيين في اليمن يحاولون بناء صواريخ باليستية متقدمة باستخدام قطع صينية. مصدر في إسرائيل يفيد بأن تل أبيب لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات الكنيست، والحرس الثوري الإيراني يتعهد برد قاس على أي هجوم. أخيرا، استمرار الاحتجاجات في أذربيجان رفضا للقيود الجديدة المفروضة على الزي المدرسي بعد منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول مدارسهن. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا .bs ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا FM.
2: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: أنا أريد،
8: أنت أريد،
7: هو أريد،
9: وهي أريد،
10: أريد
11: طور عالمك.

0: صباح الخير. اليوم الخميس 15 أكتوبر وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ويسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. كالعادة وبمعيدكم صبح على الزملاء. وبداية سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. يسعد صباحك يا سلام. ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. وأنوار مطرية في المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسرى الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راي اف ام وعلى راي تي في وعلى البث المباشر على صفحة برنامج مع الناس على فيسبوك. صباح الخير يا بلد، يا بلد التناقضات. كثير عنا تناقضات. نشكو من اعتداء المستوطنين واحنا على خلاف الله يعلم شو أصله. بنقتل شاب وعلى خلاف تاني تحرق ممتلكات وبيوت وسيارات. هذا اسمه تناقض. بنطالب بتعزيز التعليم والتطور والمعرفة. بطلع عنا وزير برقي طفلة بمسبح، بغرقها بكاسة المي وبشربها إياها. طنيب عليك ما عليك، شو إجا في بالك؟ مين بشور عليك؟ هاي تناقضات. في بلد التناقضات بنكون عارقين على الحاجز وبنقول يا الله وقف معنا، واحنا مش واقفين مع بعض. نتجاوز عكس السير ونخلي الوضع لوز. هذا كان وضع حاجز عين سيني امبارح بالليل، وهذا تناقض. بنعيط وبس بنعيط، وبدنا كل الشعوب تحكي عنا. والتناقض انه احنا مش حاكين عن حالنا ولا حاكين عن وضعنا، وهذا برضو تناقض. وما بتقعد في قاعدة الا الكل بيقول لازم الناس تعلي صوتها. بس أنا وياك بدنا نسمع الصوت، ما بدنا نعلي الصوت، بدنا الناس تعلي الصوت، وهذا اسمه برضو تناقض. نحكي عن وضع اقتصادي سيء، نحكي عن حركة تجارية متوفية، وبنفس الوقت بنشوف في احتفالات والأعراس البهرجة المش معقولة، وهذا برضو تناقض. نشكو من الأزمات والحواجز وأزمات السير، وعند أول قاعة أفراح بتلاقينا مسكرين الشارع، وهذا اسمه برضو تناقض.
1: التصطيل هو اسم عام لعادة إعادة الشغلة أو إعادة هالشغلة اللي هي التسطيل.
0: ومع تسطيل وبدون تسطيل، ومعكم حتى التاسعة. وبنستنى مكالماتكم على أرقام البرنامج على 02-24-1-22 أو 3. وأيضا رسائلكم عبر تطبيق واتساب على 00970-592-4222.

ويسعد صباحكم كل متابعينا ومستمعينا وين ما كنتوا. يسعد صباحكم وبداية مع عبد خصيب. يسعد صباحك. تحياتنا لأهلنا في عرورة. الحمد لله على سلامتكم. امبارح كان في اقتحام للقرية, كان الله بالعون. وأبو خالد خراز من نابلس, صباح الخير لأهلنا في نابلس. صباح الخير أبو خالد, أنت والركاب اللي معك. حبيب يسعد صباحك حبيب. وعزام عبده تحياتنا إليك وكل راية بتسلم عليك عزام.

وصباح الخير طارق عزموطي. طارق بقول كان الله بالعون على موضوع وصل فينا الحال لمرحلة مؤلمة باتت فيها أرواحنا أرخص الأشياء نقتل بعضنا لأتفه الأسباب الدنيوية. يا بعين الله أخويا طارق، معرفش كداش لازم نرجع نفكر منيح في حالنا في البلد، كيف ممكن نرجع فعلا المجتمع الفلسطيني اللي احنا بنعرفه. بالحكي بعد من قلب اسمع صوتك سندس، يسعد صباحك يا سندس وشكرا لكلماتك، واحنا هذا اقل اشي ممكن نعمله.

0: علي سافر.
1: وبهاء يسعد صباحك، بقول بدنا نستشير محامين بالنسبة عفوا للاسترحام المخالفات السير، شو بصير داخل المحاكم، هل لغو الاسترحام؟ بدنا حلقة عن الموضوع، حاضرين ولا يهمكم. أنا سحمدات، الله يسعد صباحك، تحياتنا لك، ويعني إن شاء الله يكون دائما كلامنا 100%. ولمتابعينا على فيسبوك، يسعد صباحكم محمد عياش أبو يامن، الله يسعد صباحك أبو حميد، نعمة محمود يسعد صباحك، وحبيب صباح الخير، وصباح الخير لعلاء مصاروة من يافا يسعد صباحك. كان عندنا شوية متابعات من الأسبوع الماضي، وأولها وكان شارع المحددة في بئر زيت اللي تم إغلاقه، رح نحكي عنه شوي، بس نأخذ هالاتصال معنا. اتصال هاتفي. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير،
1: الله يسعد الصباح،
2: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا رب. يسعد صباحك.
2: معك محمد من رام الله.
1: يسعد صباحك يا محمد، تفضل يا محمد.
2: أبويا في لي أخت بتشتغل في قطاع الأونروا،
1: نعم،
2: مأمنة بشركة تأمين في رام الله، كل شهر بخصموا من راتبهم.
1: مأمنة تأمين سيارة. تأمين صحي ولا تأمين سيارة؟
2: لا تأمين صحي.
1: تأمين صحي، نعم.
2: وأختي أرملة ومريضة كانسر،
1: نعم، ألف سلام عليها.
2: عندها شاب طبعا صحي من النوم فقد أمه، يعني دايما بيستفقدوها لأنها تعبانة طبعا، طلعت بتنشر، صحي من النوم وركض، يعني بنادي عليها ما ردتش في الدار، طال إلا هي بتنشر، زخت إجره ووقع،
1: نعم.
2: هسه فكرت هالأمور طبيعية، أخذته على مستوصف، يعني بولترين مش عارف إيش مسكنات، الولد إجره بطلت توقف على الأرض ولا يفردها، قالوا له بدك رنين مغناطيسي، توجهت للدكتور، كتب تقريره، بعت لشركة التأمين، رفضت أول مرة تغطي صورة الرنين بحجة إنه هاي مش وقعة طبيعية، مستحيل يا ابن الناس بتنام بتصحاش بتموت، بتشرب مي بتتشرد،
1: صحيح.
2: هسا بعد فترة دخلنا الناس لمن وافقوا على الصورة، ردينا على مستشفى في رام الله الهلال، قال الدكتور عملية مستعجلة حاليا، وكتب تقريره، انرفض أول مرة وتاني مرة، وتوجهت لشركة التأمين ورجعوا من شان الله، طبعا الدكتور المسؤول رفض بالحرف الواحد، خلي هادي غير مقنعة، شاب يوقع يعني وإجره تنكسر روح الغضروب، طبعا رفضوا نهائيا، واضطرينا إن نطلب من الناس ونمد إن للناس ونتوجه ناس يسددون قصة من العملية، وعملها أول امبارح ولسه علينا دفعة.
1: فأنا والتأمين ما غطى العملية
2: نهائي،
1: ومع إنه في تقرير طبيب، صحيح؟
2: نعم وجهه للشركة بالضبط. هسا إحنا بدي أسأل سؤال، يعني سامحني، إذا اللي بيأمن على سيارته يمكن كل 10 سنين فيصير حادث أو حالة زيك، أي أساس أنت بتخصم طالما أنت ما بدك تعطيني؟ إذا هي مش شركة تأمين وإنها تساعدني، يعني قرضة ودين أنا وياك نتعاون مع بعض، لا صفت شركة ربحية.
1: لا، وليش الواحد بيأمن يعني يا أمام محمد؟
2: 100%، أنا مش فاهم وضعها، وبعتنا لهم أرمل الهوية والقانصات.
1: هلا أول شيء سلمتها، وبغض النظر واحدة أرملة مش أرملة، في تأمين صحي، التأمين الصحي
2: مفروض.
1: هلا إذا كان في شكوك في الموضوع، التأمين بيطلع يعني تقريره، اطلع اعمل تحقيق، ما فيش مشكلة، بس على الأقل إذا كان في إشي علاجي، الإشي العلاج مش لازم يستنى، وحتى لو تحولت لمديونية على الشخص. على كل حال أم محمد، إحنا رح نتواصل معك تحت الهواء، بدي تعطيني كل التفاصيل، اسم الشاب اللي صار معه الحادث اللي وقع، وكمان اسم شركة التأمين، وإحنا إن شاء الله رح نتواصل مع الشركة أولا، بعدين ممكن نتواصل إحنا مع اتحاد شركات التأمين، خلينا نشوف شو الموضوع، شو عندهم ما يقولوه، رح نتابع الموضوع يا محمد ولا يهمك. يسعد صباحك.

0: ويسعد صباحكم من جديد وتحياتنا لكم. محمد أبو زيد يسعد صباحك, وغادة صباح الخير يسعد صباحك, رياض صافي تحياتنا لك, وإحنا كمان بنسلم عليك. سلام يسعد صباحك يا سلام.
1: عرفت قلبك علمني ما بقاش بريء أبدا تاني.
0: يا سلام, صح بدنكم وإن شاء الله يا ربي موسم زيتون آمن, ديروا بالكم. يا سلام, أنت وكل الناس اللي معك نازلين على الزيتون, إن شاء الله يا رب موسم مبارك.

0: معنا اتصال اخر. الو صباح الخير.
1: صباح الخير اخ احمد.
0: الله يسعد الصباح يا رب. صباح الخير
1: لفريق رؤية كاملة.
0: الله يرضى عليك يسعدك يا رب. مين معنا؟
1: معك مجدي من رام الله.
0: اهلا يا مجدي، كيف حالك؟
1: والله الحمد لله.
0: كيف السولر معكم يا مجدي؟
1: السولر فيش مرابع على الفاضي، احنا نشتغل قاعدين للسولر للسلطة
0: خدمة عالم.
1: فيش نص بنص القلة وما ما فيش دخل يعني للبني آدم.
0: الله يفرجها يا رب، الله يفرجها.
1: امين.
0: تفضل يا اخوي مجدي.
1: في نقطتين اساسيات بدي احكي فيهم.
0: تفضل.
1: اول شيء الدوار اللي عاملينه على جفنا، ما بعرفش انا مهندسين هذول ولا من وين جايبين الشهادة. يعني اول شيء طريق مسلكين متقاطع بدخل على جفنا، شو لازمة الدوار؟
0: بس انو دوار اللي وين بالضبط؟
1: جفنا. جفنا
0: جوا جفنا في نص البلد؟
1: لا لا، على الشارع الرئيسي قبل عين سينيا.
0: تمام تمام، هذا جيت انا بعرفوش.
1: وبعدين شو استكبرها ولو عجرة؟ يعني عاملين الدوار كد البلد اللي بده الواحد ياخد كيلو متر عشان يلفه. هلا شغلة تانية كمان. انا قدمت قبل شهر تقريبا او شهر ونص كتاب لبلدية البيرة للمهندسين الطرق، للأسف للأسف بحكي إن مهندسين طرق في بلدية البيرة، للآن ما رد جواب. بعثت لهم كتاب إني أنا مواطن في البيرة، لازم تخططوا الشارع اللي كان عليه الخلاف، طبعا ما سووه، لازم تعطوني كتاب موجه للشرطة كمان ما أعطوني إياه للأسف.
0: بخصوص يعني المخالفة هاي صحيح؟
1: مخالفة خلصتها. يعني أنا دفعت 50 شيكل ولكن أنا مظلوم، حسبي الله ونعم الوكيل.
0: طب إيش طلبت منهم أنت في مهندس الطرق؟ أنا ما فهمتش.
1: طلبت منهم يرسموا الشارع، يعيدوا ترسيمه.
0: اللي وين؟
1: اللي عند فؤاد حجازي، اللي قبال كزيت اسمه شارع نابلس.
0: نعم الشارع الرئيسي.
1: نعم الشارع هذا فرعي جاي على الشارع الرئيسي، يعني بيطلع من المستقبل على الشمال اللي انت على كزيت اسمه.
0: نعم.
1: وهذا
0: نعم.
1: فيه إشارة ضوئية.
0: نعم صحيح.
1: قلنا لهم عيدوا ترسيمه، لهلا برسموا فيه.
0: ولا يهمك.
1: ولهلا كتاب الشرطة من عجل.
0: ولا يهمك.
1: شغلة ثالثة كمان للأسف، يعني ما بعرف أن مهندس الطرق في رام الله هو معه شهادة ولا جايبها مشترى.
0: بعدين معك يا مجد، ما خليتش ولا مهندس طرق في البلد، لا في جفنة ولا في البيرة ولا في رام الله.
1: صحيح. القف اللي موجود بعد فيلا العبيدة على الشمال لهلا موجود وقاعد يعمل كوارث.
0: الكف اللي في الطلوع اللي بيطلع على جهة الطيرة.
1: نعم. وانا راقبت الشارع، الشارع اللي بيجي على اليمين كل ساعتين لا يمر سيارة، كيف عملها؟
0: تمام.
1: يعني بتدفهم كيف عمل كف وهو شارع، يعني زي ما تقول شارع باستمرارية في سيارات يا احمد.
0: نعم نعم انا عرفت الشارع
1: تقريبا. يعني لو انت تيجي تحسبها، افرض واحد وقف في راس اسبوع ومعه ناس ما طلعتش السيارة، شو بدي اسوي؟ زي اليوم في زعليك، شو بدي اسوي؟ بدي اخرب الدنيا وراه.
0: طبعا طبعا، اول شتوى الشارع هذا صعب اصلا في وضع الطبيعي.
1: ما بعرف.
0: ولا يهمك، احنا شوف في الموضوع الاول متعلق بالشارع، الدوار كبير يعني هندسيا الدواوير الكبيره هي مريحه للسيارات وللشاحنات، ويعني خلينا نخلي هذا الموضوع عند المختصين. ترسيم الشارع ولا يهمك حاضرين، ورح نتواصل كمان مع بلديه رام الله بخصوص اشاره الكف اللي في الطلوع مقابل فيلا العبيدي. ولا يهمك يا مجدي، يسعد صباحك، حاضرين على راسي.

وصباح الخير للي انضموا لنا من جديد. يسعد صباحكم أنس ردات، تحياتنا إلك وطق الصباح. يسعد صباحك يا طقي. عودة على موضوع شارع المحددة في بير زيت، وإحنا تواصلنا مع الجهات المختصة وكان عندنا حديث مبارح مع المحافظة، محافظة رمضة والبيرة، وأكدوا لنا تماما أنه سيتم إعادة فتح الشارع قريبا بعد الانتهاء من موضوع قطف الزيتون، وهذا كان اتفاق ما بين المحافظة والأجهزة الأمنية والشرطة والدفاع المدني وأيضا اللجنة الزراعية في بير زيت مع البلدية. أكيد يعني بدناش نقول هو صح ولا غلط تم إغلاق الشارع، هلا في توصيات معينة. على كل حال إحنا بهمنا أنه سيتم فتح الشارع في أقرب فرصة، وإحنا راح نتابع مع المحافظة هذا الموضوع وإن شاء الله أنه ما بتطول.

0: وبخصوص شكوى باسترداد مالي من احد الجامعات الفلسطينيه لطالب تم نقله لجامعه اخرى، احنا تواصلنا مع الجامعه وان شاء الله بنستنى الرد من طرفهم ولا يهمكم، احنا متابعين الموضوع.
1: لا حكاني ولا حكايته شفته على بيته.
0: يبقوا معنا بعد الفاصل، رح نحكي كمان عن بعض الشكاوي اللي وصلتنا ومتابعتها، ابقوا معنا.
2: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
3: برعاية جوال. انت اللي كل يوم بتعطي من وقتك من تعبك ومن قلبك، بتكوني سند للي حواليك ويمكن تنسي حالك بين ألف مسؤولية، بس انت كمان إلك حق بالاهتمام، وبين كل مسؤولياتك خصصي وقت إلك. افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، إلك حق تطمني وإلك حق تحمي صحتك. خدي خطوة إلك، خطوة صغيرة ممكن يكون إلها أثر كبير بحياتك. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن ينقذ حياتك، لأنه حياتك غالية، لأنه في قلوب كتيرة بتحب تشوفك بخير. افحصي وطمنينا.
4: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
5: خبر مهم لأصحاب المركبات، لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيتا جماعين، شارع ديريستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.
7: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: برعاية جوال.

0: وعودة معكم أعزائي المستمعين المشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. وصباح الخير لأم الصبر زميلتنا أم الصبر وتصبح عليكم.
1: يا ملك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايا.
0: وسناء يسعد صباحك يا سناء. وكمان في عنا موضوع أزمة شارع الإرسال طارق داود. والله يا طارق شارع الإرسال عليه كثافة سير عالية في يعني مقطع ومقطعين من الشارع بسبب وجود كافيهات موجودة هناك. بس صراحة أن تواصلنا سابقا في هذا الموضوع مع البلدية ومع الشرطة وهم يعني صراحة في أحد المقاهي بعرفش التاني مين المقصود بس حاط ناس شغلوهم كأمن كميسرين للطريق بصفف الناس وبطلعوهم بسلكوا الشارع أولا بأول وصراحة مشكورين على هذا الموضوع. سناء يسعد صباحك. سناء تحياتنا إليك. ويسعد صباحك يا محمد بركات تحياتنا إليك. زمان ما سمعنا صوتك شكلك بطلت تصحى بدري. ومعنا اتصال هاتف. ألو صباح الخير.
2: صباح الخير ابو عياش.
0: يا حي الله يا منصور يسعد صباحك.
2: والله يا ابو عياش احنا صرنا نسمع منك.
0: ده يا زلمه
2: يا زلمه من قد ما في مشاكل في هالبلد.
0: معلش معلش يا منصور معلش مش بيننا.
2: بعدين بدك مسمار مستحيل يخلع وهذا الدوار والله يصلي اربع ايام بدي اتصل عليه بس مستحيل.
0: انو دوار؟
2: دوار اللي هو في عين سينيا بربط جفنا مع عين سينيا مع الشارع الرئيسي.
0: نعم
2: الدوار مفتول يعني الدوار جاي على جنب يعني اذا انت مروح من عين سينيا باتجاه الحاجز بتحسش انه في دوار. انت الشارع الدوار بيكون بعيد عنك. اذا انت راجع حرم الله من عين سينيا بدك او على جفنا بدك تميل على الدوار يعني بدك تروح تزوره ما هوش في نص الطريق.
0: بعدين طب يمكن مقصوده هيك منصور على اساس انه يضل سالك باتجاه الشارع الرئيسي.
2: طب في كمان شغلة برضو مقصودة اللي بيطلع من جفنا ملوش خص في الدوار يعني هسه لما مجدي كان يحكي معك أنا كنت على الدوار أجي دخل واحد قدامي من جفنا الزلمة مش حاسة إنه في عنده دوار يعني وأنا جوا الدوار لازم يعطينا حق الأولوية.
0: أخذ يمين وظل طالع
2: يعني الدوار غلط يعني هو الزلمة مش يعني فيش عليه ملامي لأنه ما هوش جوا الدوار يعني زي عاملين له على جانب الدوار إنه أنت ظلك ماشي على اليمين هذا إشي غلط يعني الناس بتضيع حقوقها على الدوار.
0: يعني بالعادة منصور لما بيكون في مخططات لشوارع ودوائر بيكون محسوب حسابها. لا أعتقد يعني أنا ما بعرف بس بالعادة إحنا بنحب نستنى للآخر لأنه مرات بيكون الشارع غير مكتمل يعني مرات بيكونوا هم هلا في مرحلة تسليك وهذا صار معنا هيك مع إحدى الدوائر في مدينة البيرة وفعلا لما انتهى المشروع فعلا كان في توسعة حوالين الشارع فاختلف الدوار. هلا يمكن يكون خلينا نستنى شوي يعني شو رايك؟
2: ما هو بدك اقطعك شوي ما هو
0: قطعني
2: الجبهات تبعت الشارع والدوار محطوطات ومركبات وجاهزات وزفت وقسم اللي طالع من جفنا يعني مش راح يصير عليها اي تغيير. بعدين انت تعال من بعيد من عين سينيا تطلع بتحسش انه في قدامك دوار الا كمنك تصل عنده بدك تروح على اليمين أكنك بدك تميل على جفنا اللي في جوه الدوار يعني الدوار بدنا نحكي زايح عن منتصف الشارع تقريبا 3 متر ما هوش في النص.
0: نعم طيب شوف منصور خلينا نحكي مع الأشغال العامة في هذا الموضوع وهم الجهة المخولة في تخطيط الطرق والشوارع. خلينا نشوف شو بقولوا وجاهزين. انت بعدين تستحيش منصور تستحيش انت محلي. الله يسعد صباحك.

0: وتحياتنا لكم تقي الصباح، يسعد صباحك يا تقي. وأحمد الصباح، يسعد صباحك. يعني في سؤال محمد أبو زر بيقول: أخ أبو عياش، كيف نحصل على مية المسبحة؟ والله بدك تقدم فيها طلب، مش سهلة.
1: احرق حريشك ما أزكاك،
0: ومعنا اتصال آخر. ألو، صباح الخير.
2: صباح الخير أخ أحمد.
0: الله يسعد الصباح.
2: شو أخبارك؟
0: تحية تأثير، كيفك؟
2: يسعدك حبيبي.
0: الله يسعد الصباح.
2: بدي أسألك سؤال.
0: اسأل.
2: لو حطينا المسواك مش بيكون أفضل من
0: المسواك؟ لا لا
2: بزبطش؟
0: لا لا لا لا بزبطش، تخربطولناش. في عنا احنا يعني شو بسموها، خلطة معينة بنعملها، فتخربطولناش الموضوع. مسبحة يعني مسبحة،
2: هاي زيادة البركة. لو حطينا المسواك بكون زيادة البركة.
0: هلا هذا الموضوع بصير عندك.
2: طب سمعتك قبل شوي بتدافع عن المقهى اللي فاتح في،
0: ما دفعت أنا قلت احنا تواصلنا مع الشرطة، يعني سائر معلش اسمعني، تواصلنا مع الشرطة، تواصلنا مع البلدية في هذا الموضوع، وصار في حديث. هلا الشارع، المقهى موجود في الشارع صحيح، في له كم من صفة موجودين في، يعني بعد ما خطبنا الجهات المختصة قالوا انه دخلت السيارات وطلعتها، هي بتشكل أزمة. هم صفين صح منيح، ف المحل حط ناس بيشتغلوا هناك بيسلكوا السير وبدخلوا بطلعوا السيارات على أساس ما تصير أزمة، فهي مش دفاعا. أنا بقول شو اللي صار،
2: كل في لك على النسبة أنت والسلام.
0: قول يا رب. قول يا رب يا سيدي. الله كريم يا ثائر. الحمد لله رب العالمين دائما.
2: اعتدوا على الرصيد، اعتدوا على الشارع. يعني بالأصل مش لازم يترخص، يرفعوا الجبة. يعني هي لكل المشكلة صفتين السيارة زيادة. انت لو تشوف الازمه كل يوم، لو تستخدم الشارع كل يوم بتشوف يعني حجم المعاناه، حتى مع وجود الموظف، لانه السيارات بتصطف بشكل طبيعي. لما ترجع السيارة لازم وقف السير، شايف علي؟ واذا كان حدا بعيش السوق زي الاوادم بده يرجع مرتين ثلاثه، بدناش كل واحد، عشان انت مع المراه دائما.
0: لا بدناش نتنمر.
2: بدناش
0: نتنمر. خلينا بدون تنمر.
2: ما خايف، انا بس على زعل سلام، انت عارف.
0: كل شيء لزعل سلام.
2: الا زعل.
0: هلا اثائر، عشان احنا نكون منطقيين. هلا موضوع الترخيص،
2: ما نعالج الخطا بالخطا، بعد ما توقع المصيبه او المشكله نيجي نعالجها. الاصل ما كان لازم يكون هذا المقهى موجود بهي الطريقه، بهي الصفات. تعال شوف الصبح كيف احنا نتغلب، كيف الازمه بتكون واصله لكبل برج فلسطين، شايف علي؟ بعدين بنحكي محط موظف على الفاضي. بالنسبه لي انا على الفاضي بسبب وجود الازمه على الفاضي. يجي الناس تصور، يجي تشوف. بس هي البلديه شاطره تلاحق شفريه العموم على الشوارع، بتقول لك وجودهم على الشوارع منظر غير حضاري. اما المنظر الحضاري،
0: لا يا زلمه، مين قال عن شفريه العموم منظر غير حضاري يا زلمه؟
2: في مسؤول في مواصلات حكاها، شايف علي؟ اما المنظر الحضاري، الناس قاعده في المقهى وفي الشارع ممكن، يعني بس داخل كزاز وبتفرجوا علينا بشربوا قهوه، انا في الازمه.
0: طب يعني يعني يا ثائر الله يرضى عليك، خليهم يشربوا قهوه الناس. هلا بس في موضوع الازمه انا راح يعني لعيونك راح نرجع نفتح الموضوع كمان مره مع الشرطه، مع شرطة السيارة تحديدا، دائرة المرور، ونشوف كمان البلدية. فحاضرين ولا يهمك، هذا بس عشانك ثائر. الله يسعد صباحك.

وفي رسالة وصلتنا, رسالة لأصحاب القرار, طبعا هي معها كمان فيديو. هذا مدخل عدة مدارس من يومين, بنحكي عن بلدة الرام. طفلة طالبة ثم مهاجمتها من قبل الكلاب الضالة في ضاحية البريد, إلى متى ذلك؟ أطفالنا وطلابنا كرة عيوننا يتعرضون لمواقف مريبة, إلى متى هذه المأساة كلاب الضالة وأيضا حرق النفايات؟ هاي الرسالة في الرام وتحديدا في ضاحية البريد, وإحنا إن شاء الله رح نتابع الموضوع مع بلدية الرام. وأيضا امبارح كان معنا اتصال من أبو يزيد, وأبو يزيد اشتكى من موضوع أنه بحاول يتصل على مديريات الزراعة بخصوص قطف الزيتون ولكن ما حدا برد. بعد البرنامج مباشرة مشكورين الأخوة في وزارة الزراعة, اتصلوا علينا تليفون وطلبوا رقم أبو يزيد للتواصل معه, وإحنا زودناهم برقم أبو يزيد وإن شاء الله أنه الموضوع محلول. وأنا الصراحة هون أنا دائما بقول أنه عشان يعني نعطي كل واحد حقه, أي حدا بتصل علينا من المسؤولين أو الجهات المختصة بقولونا في قضية طلعت عندكم 1-2-3, زودونا برقم المتصل ونحن نتابع معه. مشكورين.

0: أنا سائق على خط الإرسال، أنا مبسوط على مقهى كوفي لاب لأنه إحنا بنشتغل، يعني جايبين لنا زباين. ليش فريد الإرسال بتعيط من الأزمة؟ الأزمة من أول الإرسال لآخرها مش شاكي منها غير على كوفي لاب. طب ما هو كوفي لاب مشغل نص سيارات الإرسال.
1: وشاهد شاهد من أهله. ومع هيك يا ثائر لعيونك رح نشوف كيف ممكن نحل نخفف الأزمة. بلاش أقول لك سلام إلي وإلك، أنا فاتحين محل والأسهم فيها، إحنا على الله يا جماعة الخير.

يسعد صباحك يا محمد، يسعدك، شكرا لكلماتك. وبالعكس هذا دائما واجبنا، هذا دورنا واجبنا في راية وفي برنامج مع الناس، احنا دائما مع الناس.

صحتين للي بيشربوا قهوة ساعة الصبح. يسعد صباحكم رامز عبد الباقي، صحة وعافية. محمد بركات يسعد صباحك، تحياتنا إليك، وإن شاء الله محمد بكرة نلتقي. أنا صار لي فترة صلاة الجمعة في كفر عقب.

وواحدة من المتابعات اللي أخذناها موضوع شكوى تأمينات الدرجات النارية. الصراحة وصلنا تعليق كان كتير مهم. إذا ما بدكم تأمنوا السيارات أو الدرجات النارية ليش بترخصوهم وليش بتبعوهم للناس؟ وهذا راح ننقل هذه الرسالة للإخوة في وزارة النقل والمواصلات.

0: نصبح على زميلتنا أم محمد. يا أم محمد يسعد صباحك. زميلتنا أمان.
1: إيه يا سيدي
0: بقول لك الاسم الحركي أم الصابر.

مين نازل على الزيتون بكرة الجمعة والسبت؟ يعني صراحة في موضوع الزيتون أنا بدي أحيي كل الناس اللي تجمع مع بعض وبنزلوا كعائلات مشتركة ومجموعات كبيرة لقطف الزيتون مع بعض إيد بإيد وعونة، والله يقويكم ويحميكم وين ما كنتم.

0: قال بيحكوا لي كان انزل انت على الزيتون. من رح انزل على الزيتون؟ من رح انزل؟ فيش مجال. بدي اخذ معي سلام.
1: انت تؤمر جميل.
0: بعمل لك كلاية بندورة يا سلام وزيت وزعتر وخبز طابون، بس بدي تلقيط زيتون مش تيجي تمد حالك.

وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم إن شاء الله الأسبوع القادم في حلقات جديدة. بدي أتمنى لكم السلامة والتوفيق خلال نهاية الأسبوع، وللناس اللي نازلين على الزيتون صح بدنكم كل التحية، وتحياتنا للزملاء سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية وتلقيط الزيتون، وزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، أتضلوا بألف خير، السلام عليكم.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية، ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا، عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة، مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
3: كل منتج وطني بيحمل بصمة ناس آمنت بفكرة وحولتها لإنجاز، من خطوط الإنتاج لرفوف المتاجر ولغاية بيتك. هاي رحلة من الإصرار والعمل، وإنت الحلقة الأهم فيها. اختار المنتج الوطني وخلي ثقتك تصنع فرق.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
1: الساعة الآن 9 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
5: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز. جيش الاحتلال ينفذ عدة عمليات نسف لمنازل في حي التفاح شرق مدينة غزة، مع عمليات نسف أخرى في كل من بيت لهيا ورفح في الساعات الماضية. مستوطنون يقدمون صباح اليوم على قطع أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنها. قيادة جيش الاحتلال تصادق على مواصلة العمليات العسكرية في الضفة المحتلة وتعزيز القوات المنتشرة. صحة غزة تعلن أن 19 مستشفى فقط من أصل 38 تواصل العمل بشكل جزئي ومحدود. السلطات الزراعية في غزة تقدر أن حرب الإبادة لم تبقي سوى على 150 ألف شجرة زيتون من أصل مليونين، متوقعة حصادا يبلغ حوالي 5000 طن من الزيتون بدلا من 40 ألفا قبل الحرب. هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تسجل 23 حادثة إحراق أو محاولة إحراق استهدفت مساجد ومرافق تابعة لها في الضفة منذ مطلع عام 2023 على يد المستوطنين وجيش الاحتلال. صحيفة يدعوت أحرنوت تفيد بأن المؤسسة العسكرية في إسرائيل تواصل إطلاق التحذيرات من تصاعد حاد ومستمر في جرائم المستوطنين في الضفة باتجاه تصفه بالخطير والمقلق. تحقيق للقناة 14 الإسرائيلية يثبت أن إخفاقا خطيرا في أمن المعلومات داخل جيش الاحتلال ما زال قائما بعد 3 سنوات على 7 أكتوبر، وتؤكد أن الواقع لم يتغير بل ازداد سوءا. منظمة التحرير تحذر من تداعيات تسريح أعداد من موظفي وكالة الأونروا أو تقليص كوادرها بسبب العجز المالي، وهو الأمر الذي يهدد بتقديم خدمات للاجئين الفلسطينيين. 19 خبيرا أمميا مستقلا ينتقدون قيادة منظمة فاو بسبب إبعاد المسؤول البارز بنجامين ديفيس بعد أن عارض علنا سياسة

0: حماس بالسيطرة على الضفة الغربية وفق ما ورد في دعوى قضائية رفعها رونينبار ضد نتنياهو. جمعية حقوق المواطن داخل الخط الأخضر تتوجه بشكل عاجل لحكومة تل أبيب ومستشارتها القضائية للمطالبة بعدم المصادقة على اقتراح سموتريتش تحويل 964 مليون شيكل من ميزانيات خصصت للمجتمع العربي في الداخل إلى المشتريات الأمنية. نزوح أكثر من 200 ألف شخص في 10 محافظات يمنية منذ آب الماضي وسط تحذيرات من أخطار تزايد تفشي الأمراض المعدية في البلاد. الصليب الأحمر يؤكد التزايد الكبير وغير المسبوق للجرحى جراء احتدام المعارك في اليمن، وبرنامج الأغذية العالمي ينبه من أن تصاعد النزاع قطع المساعدات عن 800 ألف إنسان. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تزعم أن الحوثيين في اليمن يحاولون بناء صواريخ باليستية متقدمة باستخدام قطع صينية. مصدر في إسرائيل يفيد بأن تل أبيب لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات الكنيست، والحرس الثوري الإيراني يتعهد برد قاس على أي هجوم. أخيرا، استمرار الاحتجاجات في أذربيجان رفضا للقيود الجديدة المفروضة على الزي المدرسي بعد منع طالبات ومعلمات محجبات من دخول مدارسهن. نهاية الموجز، قرأته نجوى الحمدان. المزيد في الساعات القادمة عبر أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
4: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
12: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
13: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
12: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك. وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
13: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
14: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: لتأمين

وين سيارتك؟ بيتك؟ مشروعك؟ وحتى رحلاتك وسفراتك؟ ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة. البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يطرح المؤلفان نيلس هانسن وأدماس في كتابهما عبقرية نوبل الجوائز والمكانة والممارسة العلمية والصادر عام 24 20 وألف ميلادي مجموعة من الأسئلة المهمة: ماذا تعني جائزة نوبل للعالم الذي يفوز بها؟ وهل هي مجرد تكريم لإنجاز علمي استثنائي أم أنها لحظة تغير مكانة الباحث وتعيد رسم صورته أمام المجتمع العلمي والعالم بأسره؟ وكيف يقترب كتاب عبقرية نوبل الجوائز والمكانة والممارسة العلمية من هذه الأسئلة؟ مستكشفا العلاقة بين الجوائز العلمية والمكانة المهنية والطريقة التي يمارس بها العلم. ويتناول الكتاب جائزة نوبل بوصفها أكثر من ميدالية أو شهادة تقدير، فهي مؤسسة تمنح أصحاب إنجازات معينة اعترافا عالميا وتؤثر في مساراتهم المهنية وفي الطريقة التي ينظر بها الجمهور إلى هذه الاكتشافات العلمية. ومن خلال دراسة العلاقة بين التقدير والسمعة والممارسة البحثية، يفتح المؤلفان بابا للتأمل في كيفية تشكل مفهوم العبقرية العلمية، ومن يحصل على الاعتراف، وما العوامل التي تجعل بعض الإنجازات أكثر حضورا في الذاكرة من غيرها. كما يدعو الكتاب إلى النظر في البيئة العلمية التي تتحقق فيها الاكتشافات، حيث يتداخل الجهد الفردي مع العمل الجماعي والمؤسسات البحثية مع التقاليد الأكاديمية. فالعلم لا يتقدم دائما بفضل عبقرية منعزلة والكلام للكاتبين، بل عبر تراكم المعرفة وتعاون الباحثين، حتى عندما يختصر الإنجاز في اسم فائز واحد. إنه كتاب يساعدنا حتما على فهم الجانب الاجتماعي والمؤسسي لجائزة نوبل، ويطرح سؤالا جوهريا في ختامه: كيف تصنع الجوائز صورة العلماء؟ وكيف تصنع صورة العلماء بدورها تصوراتنا عن العلم والعبقرية؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقة للجيو اقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك إله قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
5: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
6: خبر مهم لأصحاب المركبات. لليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسداد وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسداد منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع. كل الطرق تؤدي إلى إيسداد.
7: الوطنية مش بس باللي منشتريه، كمان باللي مندعمه. خدمة محلية، حرفة بإيد فلسطينية، أو منتج صنع بحب وإتقان، كلها بتحكي قصة إنجاز. ولما نعطيها ثقتنا منكون عم نعطيها فرصة تكبر وتوصل أبعد.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

بقارير، فيديو وصور. عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأطعمة المصنعة: تحتوي بعض الأطعمة فائقة التصنيع على كميات مرتفعة من السكر أو الملح أو الدهون، وقد تكون فقيرة بالعناصر الغذائية المفيدة. لذلك حاول أن تجعل الأطعمة الطازجة أو الأقل تصنيعاً أساس نظامك الغذائي، مثل الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات غير المملحة.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: ولو نحزن هنحزن ليه؟ ولو نفرح بنخسر ايه؟ مدام القلب بيغني ما تسمعني ورد

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

يصبحهم ويربحهم كل أنواع الخير والسعادة والفرح والصحة، والأصدقاء المخلصين والأهالي المحبين والجيران الطيبين. أحلى صباح لمين؟ أحلى صباح لإلكم أنتوا طبعا، لشعبنا الفلسطيني في كل مكان، لمستمعينا وأصدقائنا الدائمين اللي معنا على الأثير واللي دائما بسمعونا بدون ملل وبدون كلل وبدون شكوى. أتمنى الابتسامة تضل على وجوهكم ومبسوطين وسعيدين رغم كل الظروف المحيطة فينا. تعالوا نسرق هاي الساعة وشوي من اليوم، هاي سرقة حلال، سرقة حلال إنك أنت تسرق من الزمن ومن الوقت ومن اليوم ساعة تغير فيها جو. أنا بشكر كل حدا بيخصص لنا هذا الوقت وبيسمعنا فيه، شكرا لإلك لأنه أنت شايف أنه إحنا نستحق هاي الساعة وشوي من زمنك ومن يومك تقضيها معنا. المعدلات الحلوات الأمهات العزيزات اللي معانا كلكم معدلين، معدلين بشغل البيت وبالأكل وبالوجبات، ومعدلين يا أم جهاد مناصرة بشغل الحدائق، صباح الفل لكم سيداتي العزيزات. أما أنتو عزيزي الرجل بإيش معدل؟ والله ما بعرف إيش معدلين أنتو. معدلين بالأكل، معدلين بالنك، معدلين بشغلات منيحة منيحة، إلا نلاقي لكم شغلات شاطرين ومعدلين فيها.

0: يا صباح الخيرات لكم في حلقة الخميس اللي فيها بنطرح موضوع وبنحب انكم تشاركونا فيه. موضوع اليوم هو بدون مقدمات وبدون ما لت وعجن زيادة. صرنا بالآونة الأخيرة في السنوات الأخيرة مع طلوع التيك توك تحديدا، التيك توك صرت أحكي زي بعض، التيك توك صار عندنا ثقافة جديدة، بعرف شو رأيكم فيها. يعني الزمن بتعرفوا بتغير وبتقلب وبتتغير وبتتقدم الحياة، وصرنا ناخد عادات وتقاليد من شعوب تانية وثقافات أخرى، فصاير عندنا في المجتمع العربي كله يحتفلوا بالطلاق. يعني عادي بوثقوا طلاقهم وبلشوا يعملوا حفلة وكيكة وبيصوروا والحمد لله اني خلصت، وهذه كعكة الطلاق والخلع وابصر ايش، وبيكون في بينهم اولاد. فهل هذا اشي صحي بالكم؟ هذا جانب. الاشي الثاني ببلشوا يحكوا عن بعض كمان، بيطلعوا على اللايف وبيطلعوا ببلشوا يحكوا على بعض، اولادهم شايفين وعارفين ومطلعين وسامعين اللي بصير، حتى لو اطفال فاهمين. شو رأيكم كمان بحفلات تحديد جنس المولود؟ هلأ بدناش نكون إحنا في أحلى صباح اليوم يحكوا عنا متخلفين، بس شو رأيكم؟ يعني ممكن تعملها؟ حدا جنبك قريب عليك، بنتك ابنك حابب يعمل هاي الحفلة، شو بتنصحه؟ شو بتحكي له؟ شو بتعمل؟ ظواهر غريبة على مجتمعاتنا، ظواهر ما كانت موجودة للأسف. أنا برأيي أنه مثلا الطلاق هو يعني أكره الحلال وأبغض الحلال عند ربنا هو الطلاق، فأنا برأيي أنه لازم يكون إذا في انفصال فعلا يتم بأدب وبهدوء. ليش هالشوشرة؟ نحكي بنحكي في الموضوع. طبعا فيكم تبعثوا لنا رسائل صوتية على الواتساب 0592-421-222. فيك تكون مع، على فكرة عادي فيك تكون مع انه واحد يتعمل حفل الطلاق، او واحد يقول والله بدي اجيب هالكعكة وانا خلصت منها وبلش يحكوا عليها ويحكوا على بعض. ممكن تكون يعني تحكي انه فعلا بجوز بعد سنوات من المرار حبوا يكشفوا هذا الاشي. اذا انت مع لا تخجل، اذا انت مع حفلات تحديد جنس المولود كمان لا تخجل. اهلا وسهلا فيكم يا مين اول حدا اليوم؟ مين؟ ابو عنان ولا ابو جواد درويش ولا حبيب زريق ولا عمال مصنع دويكات للألمنيوم بكفر لاقف وفي برطعة؟ صباح الوردي احمد الشخشير لرائف دويكات ولا صالح دويكات، ان شاء الله يكونوا على السمع يا احمد. منرحب فيك لانه انت اول مره بتبعث لنا، نورت. احلى ام يسري واجمل ام رواد، التنتين منورين الشاشه والصوره والخلفيه. صباح الفل يا عصام وغادة، اهلا بابو خالد الخراز ومنير ابو غليون، وطبعا ما ننسى سندس ولا ابو احمد علي ماضي ولا انت يا عزام ولا عمار حمدان. عمار بيصبي على حمزه ويحيى وابو محمد وابو حسني. هلا هلا هلا يا منى وحسن اسعد. شكرا يا رياض صافي. ادهم الجاسر منورنا يا ادهم، كيفك انت وامير فريحات؟ كيف منطقه جنين؟ كيف الجو؟ كيف الوضع؟ من اليوم ولغايه يوم السبت في فروع الشيني اكسترا بالارسال وفي البيري الشيني مين، شيني ميني واحد وشيني ميني اثنين وكفر عقب. عندهم عرض على لحمة العجل الطازجة، كيلو لحمة العجل، تابعوا على صفحتهم على الفيسبوك شيني اكسترا باليستاين، شوفوا لي سعر الكيلو عندكم بقديش. كيلو لحم العجل الطازج بسعر لا يفوت ليوم السبت، أو في بعض الفروع فقط ليوم واحد اللي هو اليوم. لحمة العجل عشان بكرة الواحد يعمل كفتة، يعمل كباب، يعمل برجر. انت طبعا هاي اللحمة ممكن تستغلها بأكتر من إشي، ممكن تحطوها على الدوالي على المحاشي. من الشيني اكسترا صباح الخير. ومن الزغلول صباح البروتين العالي، صباح الحديد، صباح خالي من الكوليسترول، خالي من الأشياء المضرة، ويقدم لك اللحم بأفضل طريقة ممكنة، ألا وهي الشوي على النار الخفيفة. الزغلول على مفترق دير شرف، ملوش أي فرع آخر يحكي باسمه. البريق له منتجات كتير، أكتر من 500 منتج بتحكي باسمه، بيحكي باسمه على الملابس وعلى الجليات وجوة الجلاية وجوة الغسالة، على الأرضيات، على المفارش، على الأحذية، على الفرش المنزلي، على الكنب، على اللي بدك إياه، على البرادي، تنظيف الخزائن في كل أجزاء المطبخ، وكمان للسيارات قريبا. اسم البريق سفير لفلسطين، سفير مهم وكبير. سدد فواتيرك، حول مصاري مثل ما بدك، واستقبل قصة مشترياتك من خلال تطبيق بنك القاهرة عمان. صباح لكل عملاء هذا البنك في فلسطين. يتغير المزاج بين لحظة وأخرى، يا أدهم الجاسر ويا قاسم سلامي وميمون عياد وليث العوري، سعيد مخلوف ومحمد علاوني أبو شجاع. تتغير مزاجاتنا من فرحان لمش فرحان، متعكر لصافي الذهن، بس في كل الحالات بيكون معاك هذا الفنجان يرافقك في كل زمان ومكان، بالضبط مثل أثير الراية. شو هو يا ترى؟ فادي ماضي حذر. فادي ماضي بيقول إنه هذا هو بن زحمان، توقيعه إنه شو مكان مزاجك أنا معك. صباحك يا أنس رداد وأم عماد، هدية عيد ميلاد ابنها عماد الله يرضى عليه ويسعد صباحه، اللي أخذها على الزغلول وطعمها أطيب وأزكى مشاوي. برافو عليك يا عماد. إذا في محاشي بكرة بالنية، إذا في دوالي بالنية بكرة تنلف والغدا يكون هيك، فأنا بتوقع إنه الضيافة حاضرة. الضيافة رز، الضيافة معجون الطماطم وسلطة الطماطم، نكهة طيبة ومذاق مثل ما بدكم بالضبط. حامض عشان يعطيكم طعم البندورة صح، معجون الطماطم وسلطة الطماطم من الضيافة، طبعا في كمان كاتشب. أهلا يا فهد منصور، أم مصطفى الترابي، أبو مهيوب ومنصور، أهلا بلؤي وأبو عزمي وأبو محمود وإم محمود في الزيتون، يسعد لي صباحهم. أبو زياد أنت المستمع الدائم رفيقنا، أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية يا أماني كرابلية وأماني ذباينة، مش عارفة أنو الاسم الصح. إزلام معدلين بكل شي، رامز عبد الباقي بيقول لنشوف اليوم معدلين بالرأي ولا مش معدلين، تحكوا آراءكم ومشاركاتكم الصوتية. لمن الغلبة اليوم رح تكون، للستات ولا للرجال؟
1: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن زحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي مائل ومثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: لجنادي إنا كنا.
1: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد. بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670. فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك. فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
5: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: الله يحمي بلادنا. صباح الخير لكم جميعا المستمعين والأصدقاء اللي معانا على أثير راية على كل الموجات الأف أم وإضافة لراية تي في دوت بي أس. أي حدا بيواجه مشكلة بأي موجة بتشوش علينا محطة مش قادر يوصلنا في منطقة ما, دغري على راية تي في أو راية دوت بي أس أو على التطبيق أو بتيجي عنا بتسمع المباشر من هون. بتجعد عند سلام بتسمع كل شيء مباشر بتشوف كمان. بس طبعا سلام ما بيستقبل ولا حدا وبيرفض تماما إنه حدا يقعد عنده خلال البث.
1: يسعد صباحكم, أحلى برنامج وأحلى طاقة مستمعين ومتابعين, الله يجعله صباح خير علينا وعليكم الجميع. بالنسبة لموضوع الحلقة, الاحتفالات هذه الكثيرة غير محبذة في حياة الإنسان, والمفترض إنه الواحد يراعي يعني بعض المواضيع مثل حفل الطلاق, الطلاق انكسار وهدم للبيت وتفريق, فيتنافى مع موضوع الاحتفال, إنما هو علاج رباني لإشكال قائم وبصعب على الطرفين التوفيق بينهم فبيختاروا حل الانفصال, فهذا لا يستدعي الاحتفال, يستدعي إنه نتقي الله سبحانه وتعالى في ارتباطنا وفي انفصالنا. كل آيات الطلاق فيها الحث على تقوى الله سبحانه وتعالى, وليس من تقوى الله الاحتفاء بانهدام وانكسار في العلاقة وفي البيت. الواحد بيحتفل إنه شفي من مرض, بيحتفل إنه أنجز مهمة كبيرة كدراسة وتخرج توجيهي جامعة, أما انكسار وانهدام وتفرق فهذا لا يستدعي الاحتفال بل يستدعي تقوى الله سبحانه وتعالى. يسعد صباحكم الجميع.
0: شكرا. من الصوت عرفت إنه شريف عجاج. صباح الورد يا شريف اللي تمتعنا بمداخلاتك. هم بيحتفلوا من كتر مكانين معجبين على بعض, يمكن الواحد بيتجوز سنتين ثلاثة بيحتفل بعد الطلاق, شو شفته بالسنتين ثلاثة عادي يعني. المهم ليلى ذكرني, ليلى ذكرني وتغريد وشيرين جاراتها, طبعا هم سلفاتك يا تغريد يا ليلى صح. صباح الورد لك ولهم وأحلى فنجان بن زحمان في الوجود. مع السلفات بيجي طعمه غير والجارات. أنا مش مجربة بس يعني هيك بتوقع. ممكن نصبح عليك يا اللي معدل بالصبر, الرجال المعدلين بالصبر يا شاهر, أهلا وسهلا فيك. أم إيش مش عارفة, أم حمزة بتقول بالنسبة لموضوع الطلاق يقول الله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم, بينسوا مش بس الفضل بينسوا أي إشي حلو. يعني مثلا في الغرب بيطلقوا ولكن بضل في مودة, بضل في بينهم صداقة صحبة, ضايل وشي يعني عندك وجه تحكي معاها, والعكس صحيح, لأنه إذا في أولاد عنا خلاص قطيعة صيروا حرب دمار شامل بين التنين.
2: نجوي يسعد صباحك وصباح الجميع. المواضيع اللي اقترحتيها على فكرة هاي قصة انه الطلاق يحتفلوا فيه هذا اشي حكي فاضي في الشيء اللي لزوم. ثاني اشي هاي قصة بيعرفوا الجنين وما بيعرفوا الجنين, صدقي هاي جيل اليوم يعني انا كنت بتقول لي انا بكون خالتها قبل ما تكون يعني مرت ابني, شو عمرها 19 سنة بتقول لي خالتي انا بدي اعمل زي ما بعمل, وبقولها شو بتقول تروحي معها عند الدكتورة
0: موضة
2: وخلي الدكتورة تحكي لك وانت فاجئينا. طيب فاجئناها في الدار وطلعت نتيجة اختها التوجيهي, اهلها يسألوا شو فيكي, قالت لهم بالحفلة بتعرفوا, وعملت اخرى هناك عند امها وكانت حفلة اختها التوجيهي واشترينا لها وعملنا انه شو نوع البيبي انها يعني كانت بنت, وكل لياتهم لو تشوفي وزعت عليهم حبات شوكولاتة أخضر وزهري, الكل اختار الأخضر, قال إنه ولد شكلها وحركاتها والأمور هاي كلها تحسسون إنهم بكلب بطن الأم بيكونوا بدهم يعرفوا إنه ولد ولا بنت. هذا جيل اليوم, إحنا زمان بكنا إحنا نروح نخلف ونعرف إنه ولد ولا بنت لما ينزل لما يعني
0: ينولد
2: يجي على الدين.
0: لا بتسألهم يعني بتسأل حدا من هذا الجيل الجديد انه عادي, يعني ما هو صار الكل يعملها خلاص, مدام صار كتير ناس يعملها, طبعا مش الكل بيعملوها, مدام كتير في ناس بيعملوها فانا كمان يعني ليش, شو الاشي الزايد؟ ما هو يا صبي يا بنت. تكاليف زيادة، مصاري زيادة، مش عارف من وين الواحد بيكون طالع من عرس بيحمل بتحمل مرته بيجيب كمان شوكولاتة ويعمل حفلة وبلالين ويعزم ويعمل أكل ويلف دوالي ويصور. انت شو بتتوقع في بطن البيبي في بطن الام وهو يا ولد يا بنت؟ انا بحسه موضوع اهبل.
3: صباح الخير للمستمعين، صباح الخير لرايا، صباح الخير للجميع. والله برأيي غلط طبعا الحفلات هاي، وهاي امور يعني دخيلة علينا. وبدي أختصر الكلام في آية صغيرة من سورة البقرة: ولا تنسوا الفضل بينكم، صدق الله العظيم.
0: الله يسعد لي صباحك، شكرا لرسالتك. الفضل، الفضل هم أصلا يعني، يعني إحنا إذا بدنا نيجي على الجانب الديني قليل من الناس اللي ماشيين على التعاليم الصح، عشان نكون صريحين بصراحة. لذلك بتاخدهم الحياة والعزة بالنفس، وبتاخدهم العادات الجديدة والتقاليد الجديدة والبهرج اللي على السوشيال ميديا، بتاخدهم بخلوهم يقلدوا. فكرة التقليد هي اللي جايبتنا كتاف، يعني من الآخر جايبتنا عن جد كتاف. صباح الوردي على ياسين، وصباح الوردي يا ثريا. بالنسبة لموضوع الاحتفال بالطلاق، هذا تخلف، ولو بدنا نحكي من ناحية دينية فهو بدع. مناش نحكي من ناحية دينية لأنه الدين واضح يا أدهم، إحنا بدنا نحكي اجتماعيا. هدول الناس اللي عملوا حفلة وصوروها، أنو حط لايك؟ مين حط قلب حب وعملهم مشاهدات وصاروا يوصلوا لأكبر كم ممكن من الناس؟ إحنا، أنا وإنت اللي رافضين هذا الإشي، منحط قلب حب ومنخليهم ينشهروا، منحط لايك ومنخلي عندهم مشاهدات، ومنشوف في الفيديو تبعهم للآخر، فبصير عندهم مشاهدات عالية وإعلانات ومصاري، فالناس بتنغر وبتصير تمشي وراهم. فإحنا الناس العاديين سبب رئيسي في هذا الكلام، عشان نكون واضحين.
4: صباح الخير نجوى إليك ولكافة المستمعين.
0: هلا
4: ذكورا وإناثا.
0: من أنت؟ عرف عن نفسك، مين أنت؟ احنا زمان ما عرفناك، ما شفناك،
4: زمان ما طليت عليكم. بس انا هذا الموضوع مستفزني بشكل عام، يعني لاني من فترة صرت اشوف ظواهر خاصة بدأت وبعدين صارت عامة. وفي خليني احكي في ظواهر منشوفها عن في الاعراس اليوم، مش بس في موضوع الاعلان عن جنس المولود او الاحتفال بالطلاق وغيره. اليوم في شغلات بيخترعوها الناس قاعدين في الأعراس، بتعرفيش من وين بيجيبوها.
0: في واحد بيكون هيك يفكر
4: وكلها شو بنتج عنها هاي الشغلات، شو بنتج عنها؟ إنها بتتعمم على الناس وبتصير الناس تقلد في بعض تقليد أعمى. يعني أنا بالنسبة إلي على الصعيد الشخصي، لو بدي أجوز ابني على علبة سردين فيش عندي مشكلة، أو علبة تونة فيش عندي مشكلة، تحكي الناس اللي بدها إياه، هي قدرتي بعمل. بس ما بروح بقلد الناس وبعمل. انت تفكري حفلة الاعلان عن جنس المولود هاي مش مكلفة؟
0: مكلفة كتير. بدك تعزم وتعمل عن جد اكل وتبولة وتجيب حلويات وبلالين وتعمل ستيج، يعني مسرح،
4: شركة تنظيم حفلات
0: في مصاري كتير. وعائلات معهاش 50 شيكل في جيبتها تعطي ابنها عشان قسط المدرسة، هذا حرام.
4: أحد الأصدقاء حكالي عن حفل عيد ميلاد لأحد الأشخاص قبل فترة، بديش أذكر في أي مدينة، ولكن انتشر على السوشيال ميديا هذا الموضوع. بحكي لي عيد الميلاد كلف أكثر من 50,000 شيكل. عيد ميلاد،
0: هذا ميلاد شو اسمه؟
4: عيد ميلاد كيت ميدلتون،
0: هذا روبرت كوخ،
4: فاهم يعني؟ عيد ميلاد،
0: عيد ميلاد أينشتاين.
4: مرات بتيجي باسم أقرب الناس إلك بيكونوا بيعملوا اللي بنحكي فيه، بس بتقدرش تنتقد ليه؟ بزعلوا منك وبيعتبروك إنك حاسدهم.
0: أيوة حاسد.
4: حاسدنا لأنه معوش، هيك راح يحكوا، حاسدنا لأنه
0: مش طالع بإيده.
4: شوفوا
0: والله مش حاسدينكم.
4: شوفوا الرقي في أي إشي والفخامة في أي إشي
0: في بساطة، البساطة
4: في بساطتها، صدقوني.
0: يعني بس اللي مش فاهم هو عقليته يعني غير
4: البهرجة هاي الزايدة هاي. أوكي معك والله ما أعطيك كل شيء. امبارح أحد الأصدقاء عندي من الخليل كان منزل منشور عن هذا الموضوع، وبالمناسبة يعني أكتر مدينة فيها ظواهر البذخ في الأعراس، وراح يزعلوا مني الخلايلة واللي بيحكي خليلي بالمناسبة، يعني أنا خليلي يعني الخليل
0: ما هم بيعرفوا يعني مش بس مش قادرين يحكوا
4: بيخترعوا يعني لو يشوفوا ديناصور بدخل على الصالة بروح يصيروا يدخلوا ديناصورات لو يشوفوا فيلة تركب العروس على فيل هي والعريس
0: بروح يجيبوا فيل من الهند والله لو
4: لو في إن حديقة حيوانات بتأجر فيلة بروح يجيبوا فيل عشان يزفوا العريس عليه طبعا بعد شهر بيوصلوا الصالة إذا زفوها على فيل
0: بس حلوة فكرة الفيل على فكرة أنا بشجع الخلايا يفكروا فيها فكرة الفيل إشي نايس
4: ما هو المشكلة إذا الفيل
0: أو لا فكرة تانية بحب أعطيهم ممكن يفوتوا العروسين يدخلوا بهليكوبتر نازلين من هليكوبتر طيارة
4: بس بنخاف الفيل وهو في طريقه إلى القاعة تعيق وصوله نملة
0: حواجز
4: أنا مشهورة النملة
0: بعدين إشي قبل ما تروح قبل ما تسكر على الميكروفون احذر شو كمان في هذا في البرومو تبع العرس
4: هذا الفيديو كليب
0: لازم العريس يعمل ويعيط
4: شهقة
0: وإذا ما عمل بدها تعيد التصوير كمان مرة وممكن يزعل تزعل منه وطول العرس تضل مبوزمة ولو شهر وهي تعاير فيه وإنه شهر سنة أنت ما عملت رياكشن حلو ما عملت مجبور عشان يسلك النهار يسلك
4: بنخنق مسكين يلا منار
5: يسعد صباحك يسعد صباح كل المتابعين وصبح على سلفة الغالي وصال وأمل بناتي في المشغل موضوعك كثير بجنن الواحد لما بتطلق خذ حوائجكم بالكتمان أول شيء وإذا بليتوا فاستتروا أما أني أنزل فضيحة وإني اتطلقت وإشي يعني نسيت العشري حتى لو يوم واحد ما بنسى العشري وبنفس الوقت رب العالمين أمر الستر حتى لو كنت مظلومة بس عند رب العالمين ما بضيع ما بضيع أني كنت ظلمتي الوحدة تتكل على رب العالمين وتستر حالها وطبعا زمان ما كان الناس عندها ثقافة زي هيك لما كانت الوحدة تطلق تحس حالها انها عاملة يا ستي الله يستر على كلاتنا ويستر على كل بنات حواء ويستر على كل المسلمين
0: شكرا يا منار
5: يا رب
0: شكرا
5: وبحب ابشرك نجوى الله جبر في خاطري وحملت وكونني بالسلامة
0: يا رب
5: بدي دعواتكم
0: فرحتيني ان شاء الله يا رب تقومي بالسلامة يا منار احلى خبر بيبي احلى نونو صغير المهم قبل ما أنسى الفكرة كمان ما مش بس بحد ذاتها فكرة حفلة الطلاق اللي عملتها واحدة يعني بكل أسف إنها تحمل الجنسية الفلسطينية عملتها وطبلت الوطن العربي فيها

0: طلقني عشان اعمل حفلة بتكون ملعبة نفسها فيها بالعرس ما انبسطت اجدت اعمل حفلة الطلاق يا موج خدني معك ويا بحر غري الله يبالخل روح روح. قرأت قبل ما افوت على البرنامج مادة بتقول عن خبير نفسي بيقول إنه حفلات الكشف عن الجنين كتير خطيرة مش بس من بعد اقتصادي بعد اجتماعي بيقول لك كمان في حالات لما يخرموا البالونة ويطلع ولد ولا بنت بعض الآباء بزعلوا بيبين على وجوههم إنه مش متوقعين هيك بيقول لك يوما ما هذا الطفل رح يشوف تأثيره النفسي عليه رح يكون كبير لبطن إمه لسه يوم على الهوى يوم على بولي
1: بحلى رجبيت الهامر لو ساقيت بني الله يسعد صباحكم والله في نسوان يا أخت نجوى طلاقها عيد وفراقها عيد لا بتصون عشرة ولا بتصون إشي يعني زي هاي طلاقها عيد بيكون وفراقها عيد
0: بتعمل حفلة يعني مع فراقها
2: صباح الخير الكرام صباح الخير الكرام جميع المستمعين
0: هلا
2: هذا شغل حفلة الطلاق هذه بدعة جديدة وراحت أيام زمان يعني لما كانوا اثنين يتطلقوا تلاقي المرأة دايرة عند الشيوخ بتعمل فسحورات لطليقها ولا بتودي لها ناس بربوط تتبلى عليه ولا بتلاقي جوزها رابط لأخوها ولا لأبوها مشان يضربها مشان يخلصوا حقوق وكعدات عرب كان في حركة في أكشن اليوم كان بيجيب لك كيكة وبتحتل الجوزة تطلق
0: وطرق
2: ما شو مخلص تكاليف سدد تكاليف العرس بلش يسدد تكاليف الطلاق والله العظيم شغلة هبلة هاي هبلة راحت أيام الهيبة زمان أنا بسمع حفلات اللي هي جنس المولود أنا بصراحة بحبها بس مش المتكلفة يعني كيكة صغيرة هيك بتزيد الحماس خصوصا عند الناس اللي بتكون تستنى الله يطعمنا ويطعم الجميع يا رب
0: أمين
2: هذه فيها شغلة حلوة أما كيكة على حفل طلاق والله العظيم مسخرة العالم
0: هلا أنا مع سامح في فكرة إنه إذا بدهم يعملوا ولا بد هي مش حفلة يعني ممكن يعملوا جلسة يعملوا مفاجأة للأب والأم إنه أهله وأهلها في جوا البيت عازمينهم على طنجرة مقلوبة بعديها يعني يطعموهم شوية حلو كنافة في البيت قاعدة جلسة عائلية هاي ممكن الواحد يتقبلها كأنها عزيمة عائلية أما إحنا بنحكي عن الحفلات الكبيرة
3: نهائياً عن أبو النمر والله يرزق بنت الحلال الكويسة يا شايل الهم من صدر صاحبه أي وحدة بتنفصل لهذه مش نهاية العالم يا السلام وعملت اليوم ملوخية شي فاخر من الآخر
0: مش صغيرة بعدين يعني الفكرة إنه عمرها مش صغير إنه تعمل هاي الحركات الواحد يحترم سنه عمره وتجربته وسنوات اللي كان فيها مع هذا الزوج والأهم أهم ما في الموضوع يحترم ابنه أولاده الخصوصيات اللي كانت بتبلش تطلع يا جماعة بتبلش تطلع على السوشيال ميديا الصغير والكبير في حالة أخرى في مصر كمان عندها واحدة يمكن 4 مليون متابع اتجوزت 3 شهور وانفصلت تعرف شو عاملين منشر غسيل على بعض منشر غسيل ناشرين بعض والعيلتين هي وعيلة زوجها إشي مش حق مش طبيعي لزعك زعق الطير غربي باليدهم صار يدخل بالشرف الموضوع يعني تلميحات إلها علاقة بالشرف يعني صاروا مؤذيين وإشي عن جد أنا ما بدي أعرفه ولا بدي أشوفه ولا بدي أسمعه حرام عليكم
4: لسه في موضوع يعني زمان ممكن كان في شوية فضايح بس تكون مسترة اليوم في فيديوهات وفي رسائل صوتية بتتحول على الواتساب وفضايح وأنا سمعت
0: الإثباتات
4: يعني إثباتات غير هيك الأولاد هدول اللي بيكون عمرهم سنة مثلاً لما مثلا بتصير مشكله بين ابوهم وامهم بتطلعوا او بنفصلوا وبيطلعوا بفيديوهات يردحوا لبعض هذول الاولاد لما بيكبروا هم موجود موثق
0: راح يشوفوا
4: راح يضلوا على السوشيال ميديا
0: هذا خطير
4: وشوف امه وابوه كيف بيردحوا لبعض كيف بدها تكون نفسيته كيف بده يطلع هذا الولد او
0: كان يعمل هيك كان يعمل هيك كان يعمل هيك بده يطلع كيف بده يطلع لابوه او العكس
4: بحسبوش عواقب افعالهم المستقبلية بس بحسبوا حساب يومهم زي اصرف ما بالجيب يأتيك ما بالغيب هاي
0: بدنا مشاهدات عليها الناس. بدنا أسد على اللايف في أسد كم سعره مش عارف ولا
4: مشاهدات
0: ونظارات
4: والإجابات أهم من

0: الأخلاق
1: من العلاقات الإنسانية
0: أهم من الأخلاق. صارت إنه أحط لايك أهم من إنه أنا أعمل إشي إله علاقة بالأخلاق. خلينا نصبح على محمد إشحاد يا سلام لأنه إله زمان، وعلى أبو كامل وتحياتنا لإله في الزيتون، للجميع في الزيتون.
2: الله يسعد صباحكم يا ربي. أفعال مقززة ما إلها أي معنى، ما إلها أي ذات أهمية، بس اللهم إنه للطليق أو الطليقة بدها تطلع البسس اللي معفنة على طليقها أو طليقته، فلنفترض بعد سنة سنتين رجعوا لبعض، فشو رأي الناس فيهم؟ طلع شو بك تحكي عنه، طلع شو بك يساوي، طلع. فالأفضل إنه يحافظوا على كرامة بعض، لأنه الشاب رح يتزوج غيرها وهي رح تتزوج غيره، فما بلزم البهادل هاي قدام الناس. وأكيد الطليق أو الطليقة رح تكذب على الناس إنه كان يعمل كذا وكذا وهو بريء منها، فهيك راح يكون صعب عليه انه يتزوج واحدة ثانية. هاي شغلة. والشغلة الثانية انه حفلات المولود الجديد وبرضو ما لها اي ذات معنى، خلاص خليها على الله، اجا ولد اجا بنت يا ميت اهلا وسهلا فيه، ما لها اي اهمية. تكاليف زيادة، عيشوا على البساطة، عيشوا على الايام القديم أو الأيام الحالية. أي والله مش عارف بالمستقبل شوي شو راح يصير، مشاكل شو راح يصير، قصص شو راح يصير، ترندات الله أعلم فيها. يس الله على الخير،
0: راح يصير كله في محيطنا.
1: تخيلي هاي المصاريف الزيادة اللي بيحكي عنها أبو جواد واللي منشوفها كمان، تخيلي هاي المصاريف تروح في طريقها للاتجاه الصحيح، يعني بدل هاي المصاريف والبذخ اللي فيش منه أي فايدة إلا فايدة آنية لحظية اللي هي بفرحوا فيها. بس تخيلي هذا الإشي يترك أثر عند ناس محتاجين، عند مشاريع صغيرة، عند منشآت ممكن تعملها تشغل ناس، وأثرها مش
0: آنية. شوف المجتمع والبلد كيف بدها تقوم اقتصاديا. بس ما هو تعال قل له في حدا معوش يطعم أولاده، معوش يعمل قسط، بقول لك والله ما معي أنا كمان، مستحيل يعطي 100 شيكل بس بروح بحط 1000.
1: وصلتنا مناشدة نجوى، مناشدة لصديق أبو لؤي حسون اللي هو حاليا بسمعنا،
0: معناها مش مناشدة،
1: و24 ساعة دايما مشغل الإذاعة عنده في الجراج
0: 24 ساعة يناشد. فكرت
1: لدرجة أنه الموظفين عنده في الجراج ترجوني خليه يطفي الراديو لأنه فتح روسنا ليل نهار.
0: لا والله
1: وبعدين
0: مناشدة منهم المناشدة،
1: يعني أنا كنت عنده من أكم من يوم، أنا طفيته، شلعت الفيش، قلت خلاص ايه ده.
0: وين بيكون حاطط على رايه؟
1: بس على رايه بكون.
0: طيب يا ابو لؤي ملهاش داعي بعد ال11 طيب. خلاص
1: خلينا نروح للمناشد،
0: ريحهم.
1: لؤي ابنه الله يخلي له اياه كبر في العمر وصار لازم يتاهل يتزوج، ولكن ابو لؤي خايف من موضوع انه يدخل فرد جديد على العيله انه يسوي له مشاكل، لانه بيأمنش بالاناث ابو لؤي وبيعتبرهم كلهم واحد. وكمان شغلة، يعني يا أبو لؤي بدل ما أنت رايح جاي على تركيا وهون وهون وبتشم الهواء وبتتسرمح
0: تزرع شعر
1: وبتزرع شعر وبتصرف مصاريف ملهاش أي لازمة، ادخر هاي المصاريف ووفرها وزوج ابنك، خليك تشوفه هيك عريس مبهج قدامك وكمان ليه. أنت كريم، أنا بعرفك
0: وإحنا بنستاهل.
1: الشيخ عندك كمان، في عنده شاب موظف محترم، زوجه كمان بيستاهل، لأنه يلا
0: ياه اللي زي أبو لؤي لا يغرك، بيكون حاطط على جنب مصاري منيح حسب حسابه.
1: بتمنى في حلقة الأسبوع القادم إنه يكون لؤي متزوج وجاهز إن شاء الله.
0: خلال أسبوع دك تخطب وتجوز وتعمل الذهب وتشتري،
1: إذا النية موجودة في يوم بيخلص الموضوع.
0: لا والله
3: صباح الخير ام كرم،
1: بحب منصور انا. يلا
3: اخ احنا بال 2026
0: معقول
3: بتطلق تعمل حفلة؟ والله اليوم عمر 42 سنة 43 سنة بكاش أيام زمان اليوم، ولا ترجع أيام زمان زي قبل. شو طلقت وعامل حفلة؟ وين السنة؟
4: يسار الأيمن للاستمرار يمينا،
0: استمر يمينا يا منصور. ما هو الزمن بتغير ويتقلب. أحمد أم أحمد جاد الله وأحمد جاد الله وآية بالزيتون، يعطيكم الصحة والعافية وإن شاء الله موسم خير وبركة. أم مريم من الأردن، ساهر الحاج صباح الورد لأم سيد من القدس الجميلة، مرام مرشد أهلا وسهلا. إن شاء الله بقدر أني أعدي عليكم جميعا. عمار صحة وهنا على قهوة زحيمان الجميلة الولاء أروع. شا شباب قمران ولا قمران بيحكوا لعدي الياسيني مش مستاهل طول بالك. ليش اتعصبش يا عدي؟ ولا اشي بيستاهل عصبيتك. تحية عبود من عبود لسلام بحييك عشان ماهر حلبي.
5: لك نجوى لسلام وفادي للجميع. والله يا فادي نجوى هذه كلها تفاهات أنا برأيي. وبصراحة إحنا صرنا نقلد كل شيء بنشوفه صح أو غلط بنقلده، وما بنسأل عن نفسيات أولادنا أو عن المجتمع اللي إحنا فيه. بس بتطلع إنها مثلا بدها تجاكل جوزها أنا خلصت منك، وهو بده يجاكلها نفس الشيء خلصت منك. خلص أنتوا كنتوا مع بعض يعني وصار بينكم هاللي صار، خلص احفظوا أكلمة فيها اللي كان بينكم. مش ضروري كل هاي بفتعت بيها فضايح، أنا أصلا مش احتفالات بصراحة. والله يهدي الجميع يا رب.
0: آمين. هلا هلا بسندس. بهاء براهمي طبعا متذكرينك يا بهاء، نورت.
6: صباح الخير يا رجوة، صباح الخير يا غالي، يا سلام يا حبيبنا حبيب الشعب انت. بالنسبة لموضوع اليوم، احنا الحمد لله لمينا كل عادات الغرب وحطناها فينا، فمش مليح يعني هاي العادات الاحتفالات ومش احتفالات، هاي كلياتها حاجة فاضي وكلياتها بس نجاكر ببعض والله العظيم مش اشطر. انا بالنسبة لي في واحد بدي اطلقه من حياتي، ويوم ما اطلقه من حياتي بدي اوزع جنابي اللي هو ادم الجاسر الله يسعد صباحه على السمع قاعد الغالي.
0: بس بدنا حفل يوم لا سمح الله. أهلا بلؤي عرعراوي، صباح الورد لنسيم عيزر وعمر حسام عيزر وأيهم قصراوي من تحت الزيتون يا علاء الدين، وما ننسى إمك عبير ميسرة عشان ما نوكل كتلة، وعتوك الكتلة من الوالدة. هلأ طرب الزيتون كل واحد مع عصاية، يعني بأي لحظة بتيجيك الضربة.
7: الصباح نجوى يعطيها العافية. مواضيع اليوم حلوة، واليوم كثير هاي الشغلات عم بنشوفها على السوشيال ميديا، بتحسي ليلموا مشاهدات، بعد عن العادات والتقاليد، وأهم من هذا الإشي البعد عن الدين. بعدنا عن ديننا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا، بنقلد الغرب شو ما بيساوي بدنا نسوي، بس يلا بدنا نساوي مثلهم بدنا نقلدهم، فمش عارف يعني قلة البركة. اليوم حد ما تحمل بتنزل هيني حامل، بدها تعمل حفلة تحديد جنس المولود بتروح بتكلفها 3-4 آلاف شيكل، حلو وناس ولمة يعني. يعني أنا مرأة بس اليوم أنا بهاي المواضيع ضد المرأة في هاي الأمور. برضو بالنسبة لموضوع الطلاق، موضوع الطلاق مش موضوع هين، خاصة لما بيكونوا أولاد، فبكرة أولادك بدهم يكبروا بدهم يشوفوا شو هذا الإشي اللي صار على السوشيال ميديا أو اللي صار بين إمهم وأبوهم، فهم بضيعوا. فالله يهدينا ويهدي الجميع يا رب، والله يفرجها على البلاد.
0: سعد صباحا شكرا جزيلا لمشاركاتكم الصوتية. أزيدكم من الشعر بيت، صار كمان إذا المرأة بدها تفطم ابنها عن الرضاعة بتطلع بتحكي بتوثق، تكون تعيط إنه أنا نفسيا منهارة. ما في داعي، ما في داعي نعرف. اتصلي بدكتور أو طبيب نفساني، رني على أختك، رني على أمك، قولي لها أنا تعباني نفسيا، متعلقة في ابني كتير إلى آخره. بس ليش إحنا على السوشيال ميديا العالم تشوف هاي الأشياء؟
1: يمكن
0: الخاصة.
1: أنا حكيت اليوم كتير عن المواضيع اللي بتحدثوا فيها المستمعين وبتحكي فيها أنت نجوى، لأني زي ما بيحكوا لها مغلول من جوا هاي القصص. كمان في حفلات بنجح ابنك في التوجيه، بروح بيستأجروا له قاعة وبوجهه ببطاقات دعوة، بتحضروا حفلة التوجيه. طبعا أنت إذا بدك تروح على هاي الحفلة شو بدك تعمل؟ بدك تأخذ مباركة، وبدك تروح شو تعمل كمان؟ بدك تنقط،
0: بدك تلبس كمان، تشتري لبسة،
1: وبدك تلبس وشوف انت التكاليف مش بس على أصحاب المناسبة، كمان اللي بفرضوها
0: على الناس،
1: على المعازيم وعلى الناس في مناسباتهم. انتوا شايفين وضع الناس، يعني في ناس ممكن الخمسين شيكل هاي بتطعميهم خبز أسبوعين ثلاثة،
0: فمش ضروري.
1: طبعا بيقبلوش نقط 50 شيكل اليوم من 100 وطالع، لأنه إذا نقط 50 شيكل يعني وهذه قدرته راح يحكوا عنه هذا اللي طلع منه.
0: زمان مثلا قبل أكم من سنة كان الواحد ممكن يعطي 20 شيكل، اليوم لا ما بيقبلوا فعلا لا 20 ولا 50. المهم أبو لؤي سمع المناشدة ولا
1: عمل حاله مستمع؟
0: 12.
1: هلا أنا من دار الأطرش، مش شو من دار الأطرش، شو من دار حسونة.
0: حسوني يعني حساسين هيك، عصافير
1: من اللد يعني أصلكم ما شاء الله، يعني
0: تسمعوا منيح
1: حبطرش. فأبو لؤي عمل حاله مستمع.
0: نرجع منأكد له أنه لؤي بده يتجوز فزبطه من هون لفترة قصيرة 2027. اياد بيقول اللي حكى قبل شوي انه ممكن يجوز ابنه على علبة سردين، اسأليه اللي هو انت يا سلام وين بلاقي اب بيجوز بنته على علبة سردين؟ هالايام الابيات بيبيعوا بناتهم على الكيلو، بشلحوا العريس من راسه لاجريه قبل ما يعطوه ويأمنوا مستقبلها اذا اتطلقت. يعني بقول لك يعني ابو العروس برضاش.
1: لحظة شوي، هلا اسمعني. حفلة العرس، يوم العرس، هاي حفلة العرايس، الغداء، موضوع الغداء أهل العروس ما بتدخلوا فيه بالمناسبة، هاي للعريس وهو اللي بيحدد يسوي على كيكة ولا يسوي على لحمة ولا يسوي على سنيكرز.
0: بجوز لا اليوم كمان بتدخلوا
1: هو؟ لا لا لا لا لا
0: بالله عليك، لا اليوم مش أهل العروس، مش العروس اللي بتحدد شو بدها تقدم ضيافة.
1: لا ما هي تتدخل في شو بدي يوم يغدي الناس تروح تروح.
0: ما هو هذا لو عرسك انت بس، مش عرسك انت.
1: لا بحكي لك يعني، ما هو برضو هذا حفلة يوم العرس للعريس، احنا مش زي مصر. فلا علبة سردين هذه قدرتي.
0: طبعا على الاقل جاجي يا زلمة، جاجي هاي الشني اكسترا، هاي الشني اكسترا عامل على الجاج عرض اليوم، يعني عجاجي على الاقل والعلبة سردين دك تجوزه.
1: وبعزم شريف عجاج. المهم انا بحكي مجازا على علبة سردين، مجازا يعني مش رح اجيب علبة تونة ووزع على الناس يعني.
0: بس حلوة فكرة، بس الفيل احلى.
1: اوزع علبة تونة على الناس، لا بروح بجيب، ممكن عجاج اعمله، ممكن عكيكة اعمله، ممكن قديش قدرت بعمله، بطلع من العرس بدون ديون وخلصنا، مش عشان اتفشخر قدام الناس. ويحكوا الناس يا الله ما احلى وما ابسط عرسهم. يا الله
0: وصلت وصل والله. لو على السطوح كانوا أيام كورونا يعملوا أعراس على السطوح وفي الساحات، وكانت الناس تطلع تحكي عن هاي الأعراس قديش كتير حلوة، بين الشجر وأشياء بسيطة بدون تكاليف زيادة زيادة زيادة، وكانت تطلع حلوة. قبل ما نروح على الفاصل، بدنا عشان أماني ما تضل وراي وراي وراي، زميلتنا أماني أم الصابر، بدنا نصبح على أمير وصهيب الخليلي. يسعد صباحكم يا أمير وصهيب، الله يكون بعونكم، الله يصبركم، الله يعطيكم طولة البال يا رب.
8: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة، عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة.

0: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلو أيامكم زورونا،
0: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر. تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك، افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و$1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
2: ألو، كيفك؟
3: منيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
2: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
3: المهم تكونوا كلكم بخير.
2: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
3: أنا منيحة.
4: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموغرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
5: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
6: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة.

0: 27 دقيقة بعد الساعة 10 في أحلى صباح، القسم الأخير من مشوارنا لليوم الخميس برعاية منتجات الجنيدي ومنتجات البريق للتنظيف والضيافة ولحمة الزغلول وآلاف الأصناف منها لحوم ودجاج طازة وأسماك في الشيني إكسترا، بنك القاهرة عمان، وطبعا إزحمان.
1: ما هو نجوى انت لو تدري، يعني في ناس بيعملوها على البساطة، في ناس مطلعين لك بيلبسوا أبيض وبيجيبوا الألوان وبخبصوا بكيموا وبحطوا وبيعملوا حفلة فعلا في معنى الكلمة. يعني مش مثلا طيب انبسطوا بتكون تعملوا، اعملوا اشي بسيط. يعني انا كل اللي جبتها زي ما كلوها فكيعة فقعتها وطلع اللون الزهري. في عندك ناس مصاري الدنيا بحطوا عليها هاي الشغلات بس عشان شغلة شوفوني ونزلوا على الفيس ونزلوا على التيك توك وعلى السناب وبعرف شوين. هاي صارت كلها فشخرة
0: فشخرة ومظاهر وشوفوني يا ناس. صباح الورد يا داليا بتقول يا رب دير بالك علينا لأنه في كتير منها هبايل. أسايد بتسأل إنه قديش إحنا بنفرق عن الغرب. صباح الخير يا منى ونجلة وأم الصادق وانتصار نواصرة، واللي أنا ممكن اليوم ما أصبح عليه سامحنا.
2: صباح الخير طبيعي من الغريس المرحب. صباح الخير للمتابعين المستمعين.
0: الصوت مش واضح،
2: يعني
0: الصوت مش واضح لأنه في هواء فالهواء عامل إزعاج. سامر بيقول ليش سلام مضغوط من ام نمر؟ لا مش مضغوط، احنا بنحكي على سبيل المثال، هي مثال واقع الان. قبل كم من يوم قالت انا انفصلت وبلشت بدها تعمل حفله وتحكي وتذم في طليقها.
3: يسعد صباحك نجوى، كيفك شو اخبارك؟ انا بحكي انه هي بتعملها هيك حفله الطلاق من كتر ما شايفه منه، كتر ما معيفها حالها، كرفت حالها، كرفت أولادها، كرفت بيتها، عشان هيك نجوى تعمل حفلة. أنها طلعت من النار اللي كانت فيه، راحت على الجنة، على الجنة نحكي. كأنه قد ما بتشوف من الزلمة قد ما كرفها عيشتها، كرفها الحياة، كرفها حتى الزلام. يعني انها ترد تتزوج اظن في قليل انها ترجع للزيجة، يعني بتعرف زلمة مستحيل ترجع تتجوز غيره. عشان هيك بنعمل حفلة طلاقية وبنزغرت وبنغني وبنهاهي.
0: سعد لي صباحك. وجهة نظر، انا قلت اللي عنده وجهة نظر مختلفة طبعا ما يخاف انه يطرحها. بجوز انه في واحدة مقهورة جدا جدا جدا، معاناة شافتها، تقول انا بدي اطلع مع صحباتي. بس انا فكرة التوثيق والسوشيال ميديا كل هذا الحكي انا بعتبره مش لانه كانت مقهورة، لانه بدها لايكات.
4: صباحك يا نجوى، والله يسعد صباح جميع المستمعين. احلى صباح للخال عدو الافراحات وامير الافراحات، الله يسعد صباحكم ان شاء الله. عدوي دير بالك ابو نائل. فكرة هاي شغلة حفلة طلاق وحفلة جنس المولود، كشف جنس المولود، كم يا عمي كيف تتذكر هاي الشغلات؟ كيف عندكم أنا وأمير الفرحات يوم عيد ميلادنا زي ما قالوها بننسى، يوم عيد ميلادنا بندراش فيه غير بس نروح الدار، لكن يوم عاملين لنا مفاجأة والله، حفلات جديدة وموضات جديدة طالت لنا هاي. الله يسعد صباحكم.
0: صباح الفل. ليندا بتقول لي ام احمد انه زمان لما كانت الوحده تتطلق تقعد سنه بالدار ما حدا يشوفها، اليوم تتطلق بتروح على المطاعم. عودي حمادني، نهارك فل يا عودي، سعد صباحك يا نضال. سامح بيقول بسمع صوتي منيح ولكن صوت الأصوات التانية لا، إذا برفع الصوت بصير صوتي أنا عالي كتير، في عنا مشكلة زي هيك؟ هذا كأنه من عندك يا سامح، صوتي ضارب.
1: الله يسعد صباحكم يا رب. والله هذا كلياته هذا بدع وكلياته هذا هبل،
5: اللي بيسووا، شو اللي بيحتفلوا لي بالطلاق، بيحتفلوا لي. احنا عندنا بالحاره صار الولد بس يطلع سنه يحتفلوا فيه. مره صاحبتي عزمتني على شيء، لا انا بفكر عشان شيء ثاني، بس رحت قالت لي سوي لي صينيه حلبه وتعالي. رحت بقول صار شوفي شو هو المناسبه، بقول ولد طلع له سن، كل هالميمع والمصروف عشان الولد طلع له سن. سنونيه قالوا بساوي شيء حلو جد، حلو خصوصي، قال هذا للسنونيه ومش عارف ايش، واللي تحديد مولد المولود شو هو ولد ولا بنت، والطلاق الواحد بحتفل بالزواج بالإشي الحلو، بحتفل بالطلاق. والله قلة أدب فيهن هالنسوان هذول البنات اللي بيحتفلن بالطلاق. بعين الله
0: صباح الفل.
5: شو بدنا نساوي عاد؟ هذا مناسبات جديدة، الواحد ناقص مناسبات جديدة هذه.
0: هذا بتلح على سن الطفل أكلناها. صبحي بشير بصب عليك يا حسين، ملك الزيتون في جين صافوت. سامي حنيني بيقول حنني يمكن، شايف مرة فيديو لاثنين بيحكوا عن حالهم مشاهير، الزوجة عاملة زوجته حفلة تحديد جنس المولود على واجهة برج خليفة، طبعا هدول أنس وشو اسمه أصالة، اللي فهمته أنه دعاية على البرج بتكلف 25,000 دولار. بعدين هي الصبوحة تزوجت كم مرة بحياتها، حدا جاب سيرة، زمان كان الكل مؤدب، الكل مستتر عن حياته الخاصة، اليوم بطل في حياة خاصة، شو بياكلوا شو بيشربوا شو بيعملوا، بيدخلوا الكاميرا على غرفة النوم وانتهينا.
6: بالنسبة للموضوع الثاني اللي هو تحديد جنس المولود، طب يا عم طب استنوا، طب تعال نشوفها كم حول شعيري، تعال نشوف الصبي بيطلع ذكي مثلي ولا بيطلع من المرة ساكت توجيهي، طولوا بالكم يا عمي.
0: فادي بتلو هو ضد وبقوة بالنسبة لحفلة تحديد جنس المولود، بس المصيبة بعد ما يعملوا الحفلة بيطلع راسه مربع. احنا ما مننا نتنمر على الأطفال ولا مننا نتنمر على البيبيات، لأنه يا حرام حلوين شو مكانه.
7: هل ممكن في يوم من الأيام نلاقي ترندات محترمة حلوة بتحتاج انه فعلا تكون ترند؟ ممكن انه نلاقي ترندات انه الام تقول للابن زرت ابوك اليوم، شوف شو بده شو محتاج، كل يوم لازم تزوره لازم ترنم له. وممكن برضو نلاقي ان الاب يحكي للابن روح شوف امك وانزل قدمي فتن الجنة والجنة تحت اقدام الامهات، وشوف لك على امك وشوف لها شوف شو لطيفها دواء شو لطيفها مصارع فيها، ولا لازم لما في طلاق نصبح الفلان نصبح حلال ونجيب سيرته بالعاطل ونجيب سيرته قدام الناس، ولا بد انه نصبح وندمر وندمر نفسيته. واحيانا الطلاق يمكن بعض الاحيان اذا واحد زادها على حد ممكن يعني
0: تأثر. انا اسفه الصوت كتير في حواليه ضجيج، بس الفكرة انه لا، كل اللي انت سألته انه اللي بتطلقوا نادرا ما تلاقي هاي امك او تحكي له هذا ابوك، شو ما صار بيني وبينه هذا ابوك، يعني احترامه واجب انك تتفقده اذا عايش عند امه او العكس. للأسف بقول لك بصيروا حرب بين بعض، يعني حرب شعواء بين الطرفين وبين العائلتين كمان بحرضوا على بعض.
8: يسعد صباحك حبيبتي نجوى وصباح جميع المستمعين صديقاتي، أحلى صباح. والله يا نجوى هذه المواضيع كلها جديدة فعلا، زي ما حكيته كل إلى الواحد أعطيني 100 شيكل في عيلة مسطورة عبيلها كهرباء عملها شغلة بكل ما معي، أو كل واحد يدوب مدبر راسه. بس تعالي اليوم السن بيعملوا له قصة، والحمل بيعملوا له قصة، والطلاق قصة ثانية. طب لمه لشب جوزوه، واحد بده يدرس ناقصه مصاري درسوه، واحد ما عندوش كهرباء عبوله، أحسن لكم من هالعمايل الهبل اللي بتعملوها.
0: صحيح، يعني لو بتطلعوا هيك المجتمع أقول لك بلاش. أنا مثلا في مشروع بدي حدا بده دعم، بدخل مساهم فيه بهالمبلغ، ليش أصرفه على شغلات تافهة بتروح ما بترجع؟ شوفوا قديش ممكن يكون في تكافل مجتمعي.
9: رحات صاير كريم، وانت صاير كريم لهالدرجة؟ ولكو انت ذك تعزمهم على كنافي، انت بس طلقتني من حياتك، انا تعزمهم عند الزغلول كلهم على مشاوي.
0: طيب هلا هدوا اعملوا تهدئة، دائما انتوا دائين في بعض. عموما شو بدي احكي، النهايات اخلاق، مش بس البدايات، النهايات كمان. لما تنتهي اي علاقة بينك وبين صديق، بينك وبين شريك حياة، بينك وبين عمل، النهايات أخلاق. إلا اللي ما بيستحق الأخلاق. صباح الورد لأدهم ذياب اللي عنده وليد الأفندي وحمدان بدهم عرايس من اللي بيحتفلوا بالطلاق إذا فيه. بلاقوا كثير بلاقوا.
10: الله يسعد صباحكم يا أحلى صباح. وفعلا هاي الأيام صارت موضة هاي الشغلة، بس للأسف موضة مش حلوة أبدا. طلاق وحفلات وحفلات ما قبل الزواج وما بعد الزواج، وآخر شو بتطلق وبتعمل حفلة وبحلوا بيعملوا جاتو وبجيبوا أشياء وتعوا تفرجوا. ناس تافهة صدقا والأمور زادت عن حدها بسبب الجهل طبعا والبعد عن الدين. الله يستر علينا في الدين وفي الآخر يا رب.
0: يسعد
10: صباحكم أحلى صباح.
0: صباح الفل والورد، وشكرا لهالكلمات الحلوة. استنوا شوي رح يصيروا يجيبوا على حفلات الطلاق والجنس المولود فنانين، بتحداكم إلا يجيبوا فنانين ومغنيين كمان. أنس رداد بيقول اللي بيحتفل بالطلاق يمكن تكون زوجته مجننته بالسوق يوما ما وهي تبحث عن شال لراسها على لون حذائها. ما بيسخفوا موضوع الزواج، بيسخفوه لدرجة هاي الشركة بين اثنين، الحياة شركة حياة مهمة عشان يطلع جيل صالح كويس منيح يبني البلد، بيسخفوها.
11: نجوى كولي الله يشافي أحمد أبو كريم
0: يا رب.
11: كولي مش تنسي نجوى أم كرم.
0: الله يشفي
11: أحمد أبو كريم.
0: حاضر.
11: الله يشافي ويكون بالسلام يا كولي.
0: أحمد أبو كريم الله يشافيه ويشافي كل المرضى اللي على أسرة المشافي. خالته منار مها بتبارك لك بحملك بعد 14 سنة إن شاء الله يا رب. من بيانه مها منه يا رب يعني يتمم لك على خير.
12: الله يسعد صباحك أبو كرم. صباحك أبو كرم الزلمة الأصلي الفول أوبشن أبو الزلمة. حفلات جنس المولود هذه يعني بصراحة هي مش إشي حلو كثير، بس هي مجرد تفريحة يعني إنه بيجيب لك كيكة بيعرف يعني هي مجرد حركات يعني بحب الواحد يوثق يعني الشغلات هذا، بحب يكون موثقة إله لحياته مش ينشرها طبعا على السوشيال ميديا، بحب يعني الشغلات هذه يكون إله نفس فيها يعني برضو الزلمة بيكون يعني بني آدم في النهاية إله مشاعر بحب يعبر، يعني نعرف شو نعبر إحنا كثير فبنتصرف هذا التصرفات ممكن، بس مش راح أفضح حالي على برج خليفة أحط ولد ولا بنت أدفع $1,000,000 مشان أكشف جنس المولود. طب أنا من يوم من ولدت تجوزت ما كلفتش أبوي $200 في تربيتي، راح أدفع $1,000,000؟ والله عظيم شغلة متخلفة هاي. بعدين في هذول الوحيدين اللي بيشفوا الغليل هذول في مصر في موضوع الطلاق، ما بلحق يطلق واللي هي رافع عليه قضية نفقة، هوب نفقة الصغيرة، هوب اللي هي القايمة، هوب اللي هي تبديد عفش بيت، يعني ما بطلع من باب المحكمة لو صار ملاك عليه 30-40 قضية، بحس حالة المطارد العنيد فرع الجيزة ولا فرع القاهرة. فكذا متخبي من الشرطة ليش؟ والله في علي قضية تبديل عفش الشقة. طب شو هو؟ والله انكسر التلفزيون، كسر طقم الصحون، وتخرب بيته. بحس انه في اكشن. اما تروح تعمل لي حفلة، قال عشان اطلق تعمل حفلة، قسم بالله انها مسخرة.
0: انا بهدلهم، لا سامح بهدل العالم كلهم. ليش الصوت هيك سلام؟ الصوت هلا صار سيء عندي.
13: هل لديك اطوال اخرى؟
0: يعني بتعرف السبب اللي الصوت عشانه سيء، بس بتضل لئيم لئيم لئيم.
14: هذه الحفلات الطلاق ونطلقت وهذه جلياتها كلة أخلاق وكلة حياة قبل ما هي كلة دين. وين دور الزلام اللي بنته تتطلق ويروح تعمل حفلة؟ وين دوره؟ ليش اسمح لها تسوي حفلة؟ تقعد وتنتظ أحسلها.
0: صباحك ورد يا رياض صافي على ما أعتقد. ليلى ذكرني حكينا رسالتك زمان، يعني زمان شفتوا لما بحكي حدا ما بيكون سامع لما بنحكي له رسالته. لازم بسرعة نعدي على
15: المسائل. من الآخر الله ينعاني أبو النسوة.
16: صباح الخير على كل حال. أنا مش متبع شو الموضوع، بس أهم شيء صباح الخير، لازم أشارك أنا في الخميس أو بالله هذا الموضوع لا تعليق.
0: ماشي لا تعليق، ملوش رأي عامر كمامجي. علي
13: ده في عالم جبنات بشر.
0: جوز بنام تحت بيت الدرج.
17: صباح الخير احلى مذيع في كل العالم بس نجوى الحمدان. والله برنامج كثير حلو اليوم. الدنيا خربانة يا مكرم، خربانة على الآخر، خربانة بكاسة أيام زمان، خربانة. أخرى شوي الواحد يعمل عرس بده يجيب أخرى سيارات حركة وخربة الدنيا، أخرى بتصرف عيد ميلاد بالحارة بيعزم الحارة كلها ويجيب مغني. ولكم يا عمي وين وصلنا؟ وين وصلنا؟ خلاص يا عمي،
0: خلاص ستوب تطور لو سمحتوا، أو ستوب نقل عادات جديدة لو سمحتوا عشان منصور. أبو أحمد بيقول أحلى نموذج للتكافل الاجتماعي قصة زواج البنت اليتيمة اللي في الجزائر، صار الأسبوع الماضي أو خلال هذا الأسبوع. كمان السوشيال ميديا مش هي اللي بتصدر أشياء مش كويسة على رأيك يا أبو أحمد. البنت يتيمة طلعت تقول أنا بدي بعرس دجاجتين، فهبت كل الجزائر وعملت لها أحلى عرس. هاي السوشيال ميديا أثرها الإيجابي والحلو. شكرا عماد سمارة، وأنا ما برتاح لما أشوف رسائلكم.
18: شو أول إشي؟ الطلاق مش عيب. اتجوزوا وما صارش نصيب، والبن آدم اتطلق. أنا بعد تجارب يعني الواحد ما تستحي إنها اتطلقت. تصدق وحياة الله إني دائما أحكي للأولاد أهم إشي أبوكم، افقدوا أبوكم، اسألوا أبوكم شو بده شو عاوز. وأنا زي ما قلت لك أنا من شغلي يعني بصرف على البيت كله، أولادي المتجوزين عشان الأوضاع، وأنت بتعرفي فيها الأوضاع هاي كلياتها. دائما أحكي لهم مشاكلي أنا وأبوكم أنتم ما تتدخلوا فيها، أولها عن أخرها بظل أبوكم، لو بده يكون شو ما يكون بظل أبوكم. والناس لما بدها تيجي تحكي تحكي عليكم مش على أبوكم، لما أنتم ما تسألوا عنه وتخلوه هيك بالهامش الناس عليكم بتحكي مش على أبوكم. عشان هيك إحنا سبحان الله تبقى الواحدة متجوزة إلى 15 سنة، حتى لو إنه بقى ظالمها ولو إنه خلص صار نصيب وتجوزوا وصار نصيب وتفرقوا، فش حاجة، خلص كل واحد يخلي كياته زي ما كلينها الختياريات جوا الدار.
0: شكرا يا غادة، إن شاء الله يكونوا كل اللي بتفرقوا مثل هاي الأخلاق. قلنا لكم دائما الأخلاق اللي بتحكم. سامح أكيد سامح، أنا معك. الأشي الفكاهة حلو أصلا، الحلقة كلها تقوم على أشياء فكاهية، يعني مش إشي غريب. شو رأيك بفكرة إنه يفوت العريس أو العروس بالفيل هاي مثلا؟ واو.
19: بالنهاية إحنا بنقول الله يهدي بال الجميع إن شاء الله.
0: حلو.
19: إن شاء الله إنه الشعب هذا بيرجع لوعيه وعقله، فهمي علي، ومنصب على الجميع. وأحلى صباح لأدهم الجاسر حبيبنا الغالي، وصباح الخير لعمتي ميسر بالمشغل، وللشيخ أبو علاء، ولجميع المستمعين. الله يسعد صباحكم جميعا.
0: طيب إياد بيقول زمان الطلاق كان أبغض الحلال عند الله، هلأ صار أكبر صفقة بتعملها النسوان على رأيه، عشان هيك بيحتفلوا بتاخد البيت والأولاد والنفقة مدى الحياة، فشو بدك أحسن من هيك صفقة؟ أنا سرداد بسأل عنك يا عزام، أين أنت وتختفي كل خميس؟
20: والله أنا دواء وأنا برأيي بالنسبة لتحديد جنس المولود بيأجلوها على 18 على التوجيهي، يوم نتائج التوجيهي بحددوه، لا يشوفوا يطلع زلمي ذكي التوجيهي زيي، ولا بسقط وبشرد على الجبل زي أمير المكرحات شرد حامل بسقوطي في نية أولى.
0: طيب أبو جواد بيحكي الأكثرية معترضة على هاي الأفعال، بس هي ترند لأنه إحنا بنحب نتفرج على الفضائح وخصوصيات الناس، مشان هيك مشاهداتها مرتفعة. معناها مش لازم نعترض، لأنه إحنا لما أنا مشاهداتها مرتفعة أنا بساهم بأنه هدول الناس ينشهروا وينقلوا هاي الفكرة لحدة تاني، يمكن بنتي أو ابنك.
17: في نقطة مكرم، في نقطة مهمة جدا، يعني المرأة بتطلق من جوزها، ليش الناس بعدها تأخذها إلى يعني زي هي سيئة؟ بعرفش أنا ليش هيك العالم يعني مخذين. إذا هو الزلم مش مليح والمرة طلقت، يعني الزلم خلاص يعني البنت مش مليحة يا مكرم، ليش هيك تفكير الناس يا مكرم؟ وشو بقولك الزلمي مو في الدين، يعني بقدر أتجوز أربعة وكنت كل شغله بكم تدخلوا الدين يا عمي، مالكم في عندكم اولاد؟ دير بالكم على الاولاد من الهبل دايرين عليه.
0: ان شاء الله يسمعوا هاي الرساله، يسمعوها منك. احنا لحد هون بنوصل لختام احلى صباح
10: والله
0: اليوم.
10: يا غادة انا هسه سمعت تسجيلك الصوت، انت ما شاء الله ما في مثلك حدا. اليوم للاسف الشديد بكون يمزحوا في بعض على الواتساب وعلى الفيسبوك، وعملت وكالت وسوت، ما حدا بيحترم خصوصية. الواحد بصير تشهر في جوزها وهو بصير يشهر فيها، حتى في الخصوصية اللي بتكون بين الزوجين. فكل الاحترام والتقدير لك يا غادة. والناس اليوم كلها مش بس حفلات، اشهار لبعضهم في فضايح بس.
0: تشهير صحيح، تشهير وفضايح، فضايح فضايح وحكي خصوصيات وملوش داعي. حكي بصير بين اثنين اصحاب ولا ازواج بلش يطلع لكل الناس امام كل الناس، فالناس بتحب الفضايح. عموما سندس بتقول انه لما حملت رنت على زوجها بتتذكر، فقالها لا تحكي لحدا. يعني تخيلوا اليوم تطلع دغري على السوشيال ميديا تقول انا حامل باسبوعين، وبتبلش تعطينا صور الجنين، صور الالتراساوند، ما في له داعي عزيزتي، ما له اي داعي. عزام بشكرك يا انس وبقول لك صباح الورد ايها الاصيل. اما نحن فسنودعكم على على بنك القاهرة عمان، نحكي له شكرا على مرافقتنا يا بنك القاهرة عمان في فلسطين، موجود بكل الفروع، موجود في كل المحافظات. إذا بدك تحجز مواعيد تروح على البنك وتحصل على خدمات مختلفة، بس نزل تطبيق بنك القاهرة عمان على جهازك التليفوني.
2: هقرا البيان وتمعنا، ارعى السيوف في مسننه، عنا رجال.
0: ايوه هيك بدنا نهايه تليق، عنا رجال نهايه تليق. تليق بشو مش عارف. تليق بالتهديد القادم من الزحمان، بدون كافيينه، بدون شوكولاتته، بدون قهوته، سريعة التحضير أو العربية. سامعين؟ هذا توقيع الزحمان. فوتوا على شيني اكسترا باليستاين على الفيسبوك وشوفوا اليوم في دجاج وفي لحمة عجل طازة عليها سعر منافس في بعض الفروع، اعرفوا الفروع وكيف ممكن ومتى تشتروا لحمة طازجة، دجاج طازج، إضافة لعروض أخرى بعشرات الأصناف. اللي عم بتناولوا فطورهم ليش ناسين نحطه على الطاولة متبل بتنجان؟ ليش ناسين البتنجان؟ البتنجان رائع، زاكي، لذيذ، وما بنصح وما فيهوش سعرات حرارية كتير. البتنجان ملك المائدة، خصوصا إذا كان من إنتاج الجنيدي. اليوم الخميس إذا ما بدكم تطبخوا ممكن أعطيكم فكرة، صدور دجاج مع شوية خضار، بس أساسها شو؟ فطر الضيافة، فطر ماشروم مع صدور الدجاج مع كريمة الطبيخ، إشي فوق فوق فوق. لدى شركة مجمع سيلة الظهر التجارية. ملمع الأحذية عشان الحذاء مهم كمان يكون ملمع ونظيف، من سمارت، وسمارت هي من البريق، والبريق فلسطيني في جنين. آخر صباح من خليل الغالي العزيز الكبير اسمه الزغلول. أما شو صباح؟ صباح على المشاوي عالسيخ، تخيل يكون صباح عالسيخ، هذا في الزغلول. شكرا لكم، شكرا لحبايبنا المستمعين انه خصصوا لنا هذا الوقت من كل صباح عشان يسمعونا ويشاركونا. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان، باي باي، تشاو، مع السلامة اللي بدكم اياها.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا بن إزحيمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. شركة الجنيد لمنتجات الألبان والمواد الغذائية. بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد الضيافة. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في كل مرة بتقرر شو تشتري، اتذكر إنه لقرارك أثر، أثر على مصنع وعلى عامل وعلى شاب عم يبني مستقبله. المنتج الوطني مش مجرد خيار بالسوق، هو استثمار بالمكان اللي مننتمي لإله وبالمستقبل اللي كلنا بنحلم فيه.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
0: الساعة الآن 11 صباحا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين صباح اليوم جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة. مستوطنون يمنعون صباح اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية ياصيد شمال نابلس، فيما شرع مستوطنون آخرون بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنه. مؤسسات حقوقية أمريكية تطالب أعضاء الكونغرس بالتدخل العاجل والضغط لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية مشاهد توثق احتراق امرأة فلسطينية داخل منزلها في قطاع غزة بينما كانت طفلتها محاصرة وسط ألسنة اللهب. مسؤول أمريكي يقول أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يطلق عليها سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا، في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت لمستويات حادة. صندوق النقد الدولي يقول أن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية كلها عوامل تشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم مع تقييم المستثمرين المخاطر التي تهدد الإمدادات وتطورات الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله، وإلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

اغمرني تعيش سكني فيك سكني فيك اغمرني تعيش حياتي معك حياتي معك اغمرني تعيش

0: إلك غنيت.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى من مو.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقل الجيواقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبيرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: أنت اللي كل يوم بتعطي من وقتك، من تعبك ومن قلبك، بتكوني سند للي حواليكي، ويمكن تنسي حالك بين ألف مسؤولية، بس أنت كمان إلك حق بالاهتمام، وبين كل مسؤولياتك خصصي وقت إلك. افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، إلك حق تطمني وإلك حق تحمي صحتك. خدي خطوة إلك، خطوة صغيرة ممكن يكون إلها أثر كبير بحياتك. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن ينقذ حياتك، لأنه حياتك غالية، لأنه في قلوب كتيرة بتحب تشوفك بخير. افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-00.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: صحة العينين، قد يؤدي النظر إلى الشاشات لفترة طويلة إلى جفاف العينين وإجهادهما لدى بعض الأشخاص، ولتقليل ذلك خذ فترات راحة منتظمة وانظر بعيدا عن الشاشة بين الحين والآخر، وتأكد من وجود إضاءة مناسبة أثناء القراءة والعمل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: بلدنا مليانة طاقات بتستحق الفرصة، منتجات، خدمات وحرف بإبداع فلسطيني ومنفتخر فيه. كل مرة بتختار المحلي انت بتدعم فكرة وبتشجع نجاح وبتساهم ببناء مستقبل أفضل.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.

0: مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الساعة الآن 12:00 ظهرا. كن على اطلاع دائم، موجز الأخبار من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطن وإصابة آخرين صباح اليوم جرى قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين شمال غرب مدينة غزة. قوات الاحتلال تقتحم اليوم مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي وتنتشر في شارع جلجوليا وتداهم محلا تجاريا. مستوطنون يمنعون صباح اليوم مزارعين من قطف ثمار الزيتون في قرية ياصيد شمال نابلس، فيما شرع مستوطنون آخرون بأعمال تجريف في أراض فلسطينية داخل معسكر صانور الذي أخلاه جيش الاحتلال عام 2005 والمقام على أراضي بلدة جبع جنوب جنين. مستوطنون يقطعون أعمدة كهرباء تغذي منزل عائلة صوفان في بلدة بورين جنوب نابلس، ما أدى لانقطاع التيار الكهربائي عنه. مؤسسات حقوقية أمريكية تطالب أعضاء الكونغرس بالتدخل العاجل والضغط لوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل على خلفية مشاهد توثق احتراق امرأة فلسطينية داخل منزلها في قطاع غزة بينما كانت طفلتها محاصرة وسط ألسنة اللهب. مسؤول أمريكي يقول أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدرس تخفيف العقوبات المفروضة على ما يطلق عليها سفن أسطول الظل التي تنقل النفط والمنتجات البترولية من دول منها روسيا وإيران وفنزويلا في محاولة لخفض أسعار الشحن العالمية التي ارتفعت لمستويات حادة. صندوق النقد الدولي يقول أن طول أمد الحرب في الشرق الأوسط وما يترتب عليه من اضطرابات في إنتاج الطاقة ومسارات الشحن والبنية التحتية الحيوية كلها عوامل تشكل أكبر خطر يهدد اقتصادات الشرق الأوسط وآسيا الوسطى. أسعار النفط تتراجع بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة اليوم مع تقييم المستثمرين المخاطر التي تهدد الإمدادات وتطورات الشرق الأوسط. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM.
8: أنا أريد،
9: أنت أريد،
10: هو أريد،
11: وهي أريد،
12: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
13: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
14: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
15: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحالة.

مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: ده لون محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر عام 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك مقابل كازية الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة. جايينك بالجديد، لا تفوتها.
1: عيش متعة السرعة مع جيجا فايبر من جوال. اشبك الآن أسرع انترنت منزلي في فلسطين بأقل سعر وتمتع بالعديد من المزايا. لا تشترك وتعرف أكثر، زور أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين أو اتصل على 199.
2: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إليك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك إله قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا وتصلح أمرنا وتطهر

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. raya.bs، الوطن في صفحة واحدة. raya.bs.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من غزة حيث تبدأ الحكايات رغم كل شيء، حمل إيهاب أبو جزر حلمه وعبر به إلى ملاعب الضفة. لاعبا ارتدى قميص المنتخب الفلسطيني وترك بصمته مع الأندية وفي مقدمتها مركز شباب الأمعري، لكن بعض اللاعبين لا تنتهي حكايتهم عند صافرة الاعتزال بل تبدأ من جديد.
5: لعبت في نادي الشباب رفح في فريق الشباب ثم الفريق الأول، الحمد لله تدرجت حتى وصلت لكابتن الفريق، كنت أول كابتن في تاريخ النادي بحمل درع الدوري في هذا النادي، ثم انتقلت إلى المحافظات الشمالية في 2009، لعبت في نادي هلال القدس ثم الأمعري ثم السموع، ثم عدت إلى قطاع غزة ولعبت كمان مرة في نادي الشباب رفح وحققنا العديد من الألقاب، عندي الحمد لله 10 ألقاب.
4: تحول أبو جزر من لاعب داخل الملعب إلى مدرب يصنع الطريق لغيره، قاد المنتخب الأولمبي قبل أن يصل إلى مقعد قيادة المنتخب الوطني الأول. رحلة من غزة إلى المنتخب ومن ارتداء القميص إلى صناعة من يرتدونه.
5: توجهت إلى التدريب في عام 2017 من بوابة نادي الأمعري نادي الكبير، حققت مع الأمعري كمدرب نتائج جيدة جدا، حققنا بطل دوري الاحتراف الجزئي، ثم تأهلنا بالأمعري لدوري المحترفين ثم وصيف دوري المحترفين وصيف كأس فلسطين، الموسم الرابع لعبنا في كأس الاتحاد الآسيوي، ثم توجهت للمنتخب الأولمبي في 2021، في 2024 توليت مهمة المنتخب الوطني الأول، مهمة عزيزة وغالية على قلبي، يوم مهم جدا في تاريخي الرياضي، الحمد لله حققنا نتائج جيدة جدا، الحمد لله حققنا أول فوز لفلسطين في التصفيات، في تصفيات كأس العالم، أول فوز على منتخب العراق في التاريخ، في تاريخنا فوزين متتاليين في التصفيات، فبالتالي نتائج جيدة، ثم بعد ذلك كأس العرب.
4: إيهاب أبو جزر حكاية رجل لم يكتفي بأن يكون جزءا من تاريخ الكرة الفلسطينية بل اختار أن يواصل كتابته. في ملهمون نروي الحكاية التي بدأت لاعبا ولم تنتهي مدربا.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

0: الجودة بتنعرف بالتجربة والثقة بتكبر مع كل مرة بنختار الصح. المنتج الوطني أثبت حضوره لأنه صنع بإتقان ووصل لكل بيت بثقة. خلي دايما من ضمن اختياراتك لأنه بيستحق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 من أكتوبر عام 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك، مقابل كازي الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة. جايينك بالجديد، لا تفوتها.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في 1 الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. 1 الإخبارية من 1 إلى 5 1 ظهرا على راية FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بمستمعينا أينما كانوا عبر أثير راية، وإليكم 1 الإخبارية، ملفات مختلفة من كل أرجاء الوطن. نبدأها بالعناوين. سوء التغذية يواصل تهديد أطفال غزة، والصليب الأحمر يتحدث عن صعوبات في استخراج جثامين الشهداء من تحت الأنقاض وتحديد هوياتهم. إبادة إسرائيلية للمنشآت والمباني في القدس المحتلة، والآلاف مهددون بالتهجير. أهالي القرى غير المعترف بها في النقب يواجهون سياسة الاقتلاع والتهجير الإسرائيلية.
0: 1 الإخبارية على راية FM.
1: قبل أن نبدأ وإياكم بملفات 1 الإخبارية، دعونا نتوقف عند موجز لأبرز وأهم الأنباء.
2: شكرا نجوى، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. قوات الاحتلال تمنع اليوم المواطنين من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة من قطف ثمار الزيتون. رئيس أركان جيش الاحتلال السابق إيزنكوت يوجه انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال جولة ميدانية أجراها اليوم بالقرب من الحدود مع قطاع غزة، متهما إياه بالإبقاء على حركة حماس في السلطة. المخاطر الانتخابية التي تواجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحزبه الجمهوري تتزايد وسط ارتفاع الأسعار وتداعيات الحرب على إيران واضطراب السياسات التجارية، في وقت تتزايد مؤشرات خسارة محتملة في انتخابات التجديد النصفي. الناطق العسكري باسم أنصار الله الحوثيين يقول أن الجماعة لم تنفذ اليوم أي عملية استهداف اتجاه الأراضي السعودية. الحكومة اليمنية تطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإجراءات عاجلة لفك حصار جماعة الحوثي عن مدينة تعز. وأخيرا إلى حالة طقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية، وتكون الفرصة مهيئة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق خاصة الشمالية، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وإلى هنا يكون الموجز قد انتهى، ونعود إلى مستجدات 1 الإخبارية.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على راية FM. 1 الإخبارية.
1: مرحبا وأهلا بكم إلى ملفاتنا في 1 الإخبارية لهذا اليوم. تشير البيانات التي تطلقها الأمم المتحدة في الأشهر الفائتة أن نحو 67% من سكان قطاع غزة يعانون من انعدام في الأمن الغذائي، فيما يقترب 10% من السكان من حافة المجاعة. في هذا الصدد حذر الدكتور أحمد الفرة مدير مبنى الأطفال والولادة في مجمع ناصر الطبي من استمرار تفشي سوء التغذية بين أطفال القطاع، وأكد أن توفر بعض المواد في الأسواق لا يعني انتهاء أزمة الغذاء، حيث تعجز الكثير من العائلات عن تأمين الغذاء المتوازن والكميات الكافية لبناء أجسام أطفالها، ما يبقي الأزمة التي سببتها حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي قائمة. وعبر الفرة في حديث لإذاعتنا عن قلق من خطر نشوء جيل يعاني من قصر القامة بسبب سوء التغذية الذي يسجل به يوميا عشرات الأطفال في قطاع غزة.
3: ظل سوء التغذية خطر يحدق في جميع أطفال قطاع غزة، وكان هذا واضح يعني في أكثر من صورة. الصورة الأولى أن

0: إلى أمطار معدودة داخل البحر للحصول على الأسماك الطازجة، بالتالي الاعتماد على مصادر البروتين المجمدة. وللأسف الشديد هذه المصادر يعني تعرضت إلى وقوف فترات طويلة على المعابر، وتعرضت لفك التجميد وإعادة تجميدها مرة أخرى، مما أفقد كثير من البروتينات. بالإضافة إلى النقطة التي تفضلت بها، غلو الأسعار. يعني إحنا بنتكلم قبل الحرب كان سعر كيلو البروتين المجمد مثل اللحوم حوالي 10 شيكل على أقصى حدود، اليوم سعرها يصل إلى 40 و 50 شيكل، نتكلم عن 5 أضعاف سعرها الأساسي، في ظل أنه عدم إمكانية المواطن الحصول على هكذا مواد غذائية. لا ننسى أيضا عدم وجود الكهرباء في قطاع غزة، هذا بحد ذاته يعني ظاهرة خطيرة جدا، لا يمكن حفظ أي نوع من أنواع السلسلة الغذائية اللازمة للمواطن الفلسطيني. يجب أيضا ألا ننسى أيضا عدم ثبات حليب الأطفال.
1: نعم.
0: وحليب الأطفال الرضع، لا تزال هناك يعني قصور شديد في هذا الموضوع، يؤثر سلبا على صحة هؤلاء الأطفال من الانتفاخات ومن الإسهالات ومن تكرار حدوث النزلات المعوية لديهم. ما زلنا نشاهد حالات تتوارد على عيادات سوء التغذية. يعني نحن لدينا في مجمع ناصر الطبي عيادة سوء تغذية تعمل للأطفال أيام السبت والأربعاء. هذه العيادة مثلا يوم السبت الماضي وصل إليها تقريبا حوالي 70 حالة، أمس وصل إليها قرابة 65 حالة. بنتكلم عن أرقام يعني ما تزال صادمة لكل متابعين الوضع الصحي في قطاع غزة. ويجب ألا ننسى أن بتنا نشاهد بعض الأشياء المخيفة من قصر القامة. يعني نحن أمام جيل كامل حاليا في قطاع غزة يعاني من قصر القامة، وهذه ظاهرة خطيرة، لأنه طبعا تأثروا كثيرا هؤلاء الأطفال بهرمونات الغدة الدرقية وهرمونات النمو من سوء التغذية الموجود. ركن أساسي في أي غذاء صحي أن نصيب الفرد في قطاع غزة من المياه تقريبا في الفترة الحالية عادل 5 أو 6 لتر، بينما المفروض أن يكون نصيب الفرد 100 لتر. لا تزال نوعية وكمية المياه وجودة المياه دون المستوى التي تصل للمواطن الفلسطيني، بالعكس صعوبات المياه تزداد يوما بعد يوم بسبب قطع المياه وبسبب عدم انتظام خطوط المياه القادمة من خارج قطاع غزة إلى داخل قطاع غزة. تأثر مرضى السكري بنقص هرمون الإنسولين، وهو هرمون الحياة اللازم لعلاجهم، عدم دخول أجهزة فحص السكر، الأشرطة اللازم لأجهزة فحص السكر، عدم وجود غذاء صحي لمرضى السكري، معاناة شديدة. هذا أحد القطاعات، فما بالك بقطاعات أخرى مثل سوء التغذية، أمراض الغدة الدرقية، الأمراض المناعية، الأمراض المزمنة، أمراض حساسية الصدر. كل منزل في قطاع غزة، كل مواطن في قطاع غزة يعاني من قصور أو نقص في نوع ما من الأدوية اللازمة والغذاء اللازم والماء اللازم ليستمر على قيد الحياة.
1: كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن تحديات معقدة تواجه انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض في قطاع غزة والتعرف على هوياتهم، كما حذرت من أن الفرص تتضاءل مع مرور الوقت في ظل الظروف الميدانية والطبية التي خلفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع. المزيد في التقرير التالي.
2: يلزم القانون الدولي الإنساني أطراف النزاعات المسلحة عادة بالبحث عن رفات الضحايا والمفقودين وانتشالها وجمع المعلومات المتعلقة بهم وحفظها ونقلها إلى الطرف الآخر، لكن هذا القانون معطل عندما يصل الأمر لغزة، وتزيد ذخائر غير المنفجرة خطورة عمليات الانتشال، وتجبر كثيرا من عمال الإنقاذ على إزالة الركام 2 سنتيمترات في كل مرة خشية انفجار مخلفات الحرب. كما تتفاقم هذه الصعوبات بسبب النقص الحاد في المعدات الثقيلة والقيود الإسرائيلية المفروضة على إدخالها. وبحسب الدفاع المدني في غزة، فلا تتوفر سوى حفارة

0: واحدة بمدينة غزة وأخرى وسط القطاع رغم الحاجة إلى عشرات الآليات لاستكمال عمليات البحث. الدفاع المدني قال إن فرقه الميدانية انتشلت نحو 1000 جثمان منذ أكتوبر 2025، بينما لا يزال نحو 8000 مواطن في عداد المفقودين، ويعتقد أن معظمهم مدفونون تحت الأنقاض. وتنبه المؤسسات الأممية من أن التدمير التدريجي الذي قامت به قوات الاحتلال للبنية التحتية الطبية جعل العاملين الطبيين يعتمدون بصورة متزايدة على وسائل بدائية لتحديد هويات الضحايا مع الافتقار إلى مرافق لفحص الحمض النووي DNA. أما تجريف الأنقاض في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية دون مراعاة حرمة الموتى فقد يؤدي كذلك إلى محو أدلة محتملة على جرائم الحرب. ومن هنا دعت الأمم المتحدة أكثر من مرة إلى الحفاظ على الأدلة والسماح للمحققين الدوليين بالوصول إلى جميع أنحاء قطاع غزة.
1: ونبقى في قطاع غزة حيث تواجه الجهود الخاصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة تحديات متزايدة في ظل غياب البيانات الدقيقة القادرة على تحديد أعدادهم واحتياجاتهم، ما يطرح تساؤلات حول آليات حصر الأعداد وضمان وصول الخدمات والمساعدات إلى مستحقيها. المزيد مع مادلين شقلي من غزة.
2: غياب قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة يحرم كثيرين من حقوقهم الأساسية ويجعل وصول المساعدات والعلاج والتعليم أكثر صعوبة. قبل الحرب كانت بيانات الإعاقة موزعة بين جهات حكومية وأهلية مع اختلاف في طرق الحصر وتعريف الإعاقة، مما أدى إلى تفاوت واضح في الأرقام. ومع الحرب تفاقمت المشكلة بسبب النزوح وتدمير المؤسسات وفقدان الوثائق وصعوبة الوصول إلى السكان، إلى جانب تراجع خدمات العلاج والتأهيل. في المقابل أدت الإصابات الناجمة عن الحرب إلى ارتفاع كبير في أعداد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات دائمة، بينما بقيت فئات أخرى خارج نطاق الحصر سواء من ذوي الإعاقات السابقة أو من تحولت إصاباتهم حديثا إلى إعاقات. ولفهم تأثير هذه الفجوة والحلول الممكنة تحدثنا مع دكتور إياد لكرونز مدير جمعية نجوم الأمل لذوات الإعاقة وسألناه إلى أي مدى يؤثر غياب قاعدة بيانات موحدة ومحدثة للأشخاص ذوي الإعاقة في غزة على وصولهم إلى حقوقهم وخدماتهم الأساسية، وما الخطوات العاجلة التي يجب اتخاذها لضمان حصرهم ووصول المساعدات والعلاج والتأهيل والتعليم إلى مستحقيهم.
3: آخر تعداد حقيقي كان في 2011، بعدها كانت هناك إصدارات سنوية بمناسبة اليوم العالمي للإعاقة، تقارير تصدر عن جهاز المركز للإحصاء الفلسطيني حول التعداد، وهذا يعني يضاف إلى نسب طبيعية، نسب الزيادة السكانية. مع دخول الحرب أصبح لدينا أرقام تقارب 80,000 شخص ذو إعاقة، تضاف ل 60,000 شخص قبل الحرب، بالإضافة لكبار السن. هذه الأعداد ما تم رصده وبنسب تقديرية، بمعنى أنه تم اتفاق مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات ذات العلاقة على أن يكون ربع الأشخاص ذوي الإعاقة، ربع الأشخاص المصابين في الحرب هم الأشخاص ذوي الإعاقة. هذه يعني التقديرات تدخل فيها مجموعة من العوامل في حساباتها، يعني هي ليست عشوائية، ولكن يعني هناك عوامل تحدد، ولكن لم يحدث تعداد. طبعا غياب التعداد هو يؤثر على، لا نستطيع تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم وضمان وصولهم للخدمات بسبب نقص المعلومات الكافية عنهم ونقص الأعداد الحقيقية. ثانيا النماذج التي تستخدم في تحديد الاحتياجات في المجتمع الفلسطيني في قضايا الاستجابة الإنسانية لا تتضمن أسئلة محددة حول الأشخاص ذوي الإعاقة. ثالثا أن هناك مجموعة من العقبات على مستوى السياسات ومستوى الإجراءات ومستوى البيئة ومستوى خبرة العاملين تحد من وصولنا للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا كل ما سبق بالإضافة لعدم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم في عمليات صنع القرار أو السياسات المرتبطة بضمان وصولهم للخدمات، كل هذا يعيق. ولكن حتى لا نظلم أحدا، نحن موجودين في وضع طارئ ووضع حروب، الإعاقات مستمرة كل يوم تزيد، كل يوم لدينا إعاقات جديدة بسبب أن الحرب ما زالت مستمرة. يبقى هناك ضحايا لا نستطيع أن ننصفهم ولا نستطيع أن نصل ونرصد معاناتهم وتضحياتهم، ويبقى هناك أشخاص ذوي إعاقة لا يستطيعوا الوصول للخدمات ويبقوا محرومين من حقوقهم. الحل هو إجراء تعداد سكاني وتعداد خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة لكي يتم التعرف على احتياجاتهم وتضحياتهم وتسجيلهم، ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء التغييرات المتعلقة بالسياسات أو القوانين أو إجراءات الحماية.
2: فالمشكلة ليست مجرد اختلاف في الأرقام، بل في أشخاص قد يصبحون غير مرئيين بالنسبة لبرامج الإغاثة. وفي غزة كل تأخير في حصر الاحتياجات يعني تأخيرا في وصول حق أساسي إلى من يحتاجه. مادلين شقلي لشبكة رأي الإعلامية، قطاع غزة.
1: أكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري تصاعد عمليات هدم المنازل والمنشآت في المدينة المحتلة في إطار سياسات الاحتلال الرامية إلى دفع المواطنين في القدس إلى الرحيل، بعد توثيق قيام الاحتلال بهدم أكثر من 430 منزلا ومنشأة منذ مطلع العام الجاري، تضاف لنحو 23,280 أمر هدم إداري وقضائي في المدينة المقدسة. وشدد الحموري خلال حديث لرايا عن أن أدوات التضييق لا تقتصر على الهدم، بل تمتد أيضا إلى الضرائب الباهظة التي تفرض على المقدسيين والمخالفات والإجراءات التي تثقل كاهلهم وتهدد بقائهم في مدينتهم.
4: خلال الفترات الماضية شفنا أنه في ممكن يعني في يوم واحد تكون حصيلة تقريبا ربع هذا الرقم، وهذا يعني في أكثر من منطقة، يعني في منطقة قلنديا تم هدم كمية يعني بحدود 40 وحدة. التهديد اللي موجود مثلا موجود في منطقة سلوان، موجود في منطقة العباسية، في كتير من مناطق اللي ممكن يتم هدم، يعني هدم جماعي بمعنى يعني قبل فترة بسيطة برضو في يوم واحد تم هدم 35 شقة. فبالتالي هاي السياسة اللي موجودة اليوم هي يعني واحدة من الضغوطات أو واحدة من الأدوات الموجودة الكبيرة للضغط على المواطن المقدسي إنه يترك البلد. التهجير،
5: نعم،
4: التهجير اللي عم بتم يعني بالضفة الغربية في أكثر من منطقة، في غزة، بالقدس، هاي واحدة من الوسائل برضو من شان يوصلوا لهدف تهجير مواطنين وتركهم إلى المدينة. طبعا الأرقام يمكن اللي ذكرتيها صحيح أرقام حقيقية، أنه هناك تقريبا عشرات آلاف أوامر الهدم،
5: نعم،
4: من المحاكم اللي ممكن تنفذ بأي دقيقة. وهذا يعني هذا وضع خطر، يعني احنا لما بنحكي على رقم يتراوح بين 23 يعني ويقال حتى وصل ل 30 ألف أمر هدم من خلال المحاكم، يعني غير الأوامر الإدارية. هاي الرقم بيعني انه يعني هذا ممكن يشرد من 100 ل 150 الف فلسطيني بالقدس اذا فعلا تم هذا الهدم. فهاي هذه يعني هذا هو الهدف من هذه الإجراءات اللي موجودة.
5: طب أستاذ زياد، يعني عندما يهدم منزل عائلة مقدسية اليوم، ما الخيارات المتاحة أمامها اليوم؟ هل تستطيع فعلا يعني إعادة البناء لربما أو الاعتراض حتى على هذا القرار الإسرائيلي؟
4: لا طبعا، يعني أول شيء يعني المحل الوحيد اللي بتوجهوا له الناس هي المحاكم الإسرائيلية، وطبعا المحاكم الإسرائيلية لا يمكن أنها تنصف،
5: نعم،
4: الفلسطيني يعني سواء بالقدس أو في أي منطقة تانية. يعني إحنا في مناطق حتى في 48 كمان هذا الخطر كمان موجود برضو بأرقام كبيرة. يعني هناك أوامر هدم تقريبا بحدود 60 ألف منشأة أو بيت اللي معرض للهدم في الداخل الفلسطيني. الصحيح يعني في كثير من الناس اللي يعني اضطرت انها تبني اكثر من مره وتم الهدم لها اكثر من مره. يعني هذه الروح روح الصمود وروح المحافظه على البقاء في القدس هذه موجوده يعني. وبالتالي يعني اكثر من حدا بالقدس يعني إما عاد البناء أو في جزء من الناس يعني اضطرت تعيش في باص وتم هدم هذا الباص. يعني الملاحقة اللي بتتم في القدس ملاحقة كبيرة صحيح
5: يعني. والحديث أيضا يعني عن يعني أحياء وتجمعات مقدسية حتى اليوم تواجه الخطر المتزايد بفعل الهدم والإخطارات اليوم بشكل كامل. من هم أستاذ زياد الأكثر عرضة اليوم للتهجير في القدس؟
4: كل فلسطيني موجود بالقدس هو معرض للتهجير. طبعا الأداة الكبيرة هي أداة الهدم، لكن هناك أدوات أخرى، هي أدوات أخرى غير منظورة يعني الضرائب، مثل الضغوطات اللي موجود، الضغوطات الاقتصادية اللي موجودة على المقدسيين. يعني لما بنحكي احنا بأرقام كبيرة مثل يعني خط الفقر اللي في القدس اللي موجود الناس تحته حوالي يعني من 78 ل 80%.
5: نعم.
4: وهذا رقم كبير. فبالتالي يعني كثير من المقدسيين بيضطروا عمالهم يطلعوا لخارج القدس للحصول على وسيلة معيشة أخرى، لأنه بالقدس الأمور مش سهلة. يعني عندنا مئات المحلات في داخل البلد القديمة مثلا مغلقة بشكل شبه دائم نتيجة الضغوطات الاقتصادية.
5: نعم.
4: فبالتالي أي مقدس اليوم هو معرض لهذا الضغط. الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات وهذا المجتمع الدولي الظالم يعني وضحت بشكل كبير جدا في الحرب على غزة. حتى المحاكم إلى آخره، يعني في جزء من المحاكم صحيح أنها أخذت قرارات لكن لم تنفذ، لم تنفذ، لأنه المسيطر على كل هاي المؤسسات وعلى الولايات المتحدة هي الإيد اللي بتحمي كل تصرفات إسرائيل. وبالتالي طبعا اليوم في متغيرات في العالم، اليوم في تحركات شعبية في كل العالم فعلا لدعم الفلسطينيين. يعني هذه المظاهرات الكبيرة والضخمة وإلى آخره، وجزء منها عم بيأثر على الحكم ببعض الدول. أنا متأسف جدا أنه علمت الطلاب، فكرت أنه هذا القانون الدولي يحمي الناس، النتيجة طلعت لا، خطأ كان، لأنه فعلا يعني هناك نقد لهذه القوانين ولهذه الدراسات اللي موجودة.
1: شهدت القرى العربية في النقب خلال الأسابيع والأيام الماضية سلسلة من عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال في عدة مناطق، وطالت عشرات المباني والمنشآت وبعضها في قرية الضحية. وفي تعليقه على ذلك أكد عطية الأعسم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها بالنقب أن أهالي هذه القرى يواجهون اليوم الملاحقة والتضييق بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أرضهم وإقامة مستوطنات مكانها. وشار الأعسم إلى تعمد الاحتلال التضييق على المواطنين عبر تعطيل وصول خدمات أساسية إليهم كالمياه، وشدد أيضا على انسداد المسار القضائي الذي أكد الأعسم في حديثه لراية أنه لا ينصف الفلسطيني بالنقب بل يتركه في مواجهة مخططات الاقتلاع والتهجير الإسرائيلية.
6: الآن يعني يريدون أن يحرشوا هذه الأرض، يعني يغرسونها في الأشجار، ويريدون أن يطردوا أهلها، وفعلا قاموا بهدم هذه القرية عن بكرة أبيها، لأن هنالك قرى تم طردها زي قرية أم الحيران والعرقيب وغيرها، واد الخليل وأم اتنان وغيرها من القرى، وتم يعني تدميرها بالكامل هذه القرى، ولكن الأهل تقريبا بقوا على أنقاض قريتهم يعيشون في الخيام، والدولة تطاردهم كل الوقت تريد ترحيلهم إلى أماكن أخرى. وهذا طبعا في إطار تهجير السكان القرى غير المعترف فيها وتركيزهم في أقل حيز ممكن من الأرض من أجل ما يسمونه بتحرير الأرض وزرع المستوطنات عليها. يريدون أن يستولوا على كل القرى العربية وعلى الأراضي في القرى العربية، وأيضا يعني يركزون العرب دون أن يضيقوا على العرب من أجل الهجرة من هذه المناطق. يعني يمنعون التخطيط ويمنعون البناء ويمنعون التطور في القرى العربية، والهدف واضح. يعني لماذا يمنعون ذلك؟ من أجل أن يضيق الكثير من الناس ذرعا ويفقد الصبر ويترك هذه البلاد إلى بلاد أخرى. لكن والحمد لله لم يترك هذه البلاد شخصا واحدا أبدا، بل إن التكاثر وفي هذه التجمعات مستمر إن شاء الله، وسيبقون على أرضهم مهما حاولت السلطات من تضييق وتدمير وهدم البيوت. فنحن هذه أرضنا، ليس لنا أرض غيرها، وسنبقى فيها مهما كان الأمر. تقريبا تعودنا احنا على ان الجرافات الإسرائيلية تأتي تقريبا في كل يوم للقرى وتهدم بيوت، تعودنا على هذا الأمر، واصبح الأمر تقريبا بالنسبة لنا أمر طبيعي. لكن هذا الأمر لا يخيفنا ولن يزعزع يعني موقفنا الثابت من الصمود، ولن يغير من إرادتنا شيئا. الظروف الحياتية صعبة جدا في القرى غير المعترف فيها. يعني هنالك قرى لا تصل إليها المياه إلا عن طريق النقل. القرى غير معترف فيها ليست فيها بنى تحتية، ليس فيها طرق، ليس فيها كهرباء، ليس فيها يعني خدمات أساسية للإنسان. وحتى الطرق إذا أردنا أن نعبي الطريق يعني بأنفسنا والناس يعبدون من أجل الوصول إلى العالم الخارجي، تأتي الجرافات الإسرائيلية وتجرف هذه الطرق. ومع ذلك سنستمر في الصمود. يعني هي قضية إما الاستسلام وإما الصمود، فنحن اخترنا الصمود. أكثر مؤسسة عنصرية في دولة إسرائيل هي المحاكم، لا نستطيع أن نستجدي بها أبدا، وهي محاكم تسير سيرا تاما مع كل حتى الأحزاب المتطرفة والمنظمات والجمعيات اليهودية المتطرفة التي تريد اقتلاعنا. يعني ولا مرة حكمت المحكمة بمنع هدم بيت أو حكمت بعدم ترحيل قرية معينة من مكانها أبدا أو ترحيلها. المحكمة تسير كما تريد السلطات الإسرائيلية، والسلطات الإسرائيلية يعني تتذرع عندما تحكم المحكمة بأنهم يقومون بأمر قانوني، ونحن نعرف أن المحكمة هي صوت بأيدي السلطات الإسرائيلية تضرب بها المجتمع العربي ما تشاءت.
5: نعم.
6: من المؤسف جدا أن ما يسيطر على الأمم المتحدة اليوم هي الولايات المتحدة. كل الدول الأخرى هي تحت سيطرة الولايات المتحدة ولا تستطيع أن تتحرك. فيعني احنا حاولنا أن نتواصل حتى مع الأمم المتحدة، لكن إسرائيل تمنع حتى الأمم المتحدة بدعوى أننا مواطنين إسرائيليين وأن هذا أمر داخلي، وهي يعني تريد حل مشاكلنا هي ولا تريد تدخل خارجي. وطبعا الكل يعرف، ونحن ننشر والصحافة تنشر العالمية، وكثير يعني وصل الأمر إلى العالم كله، لكن لا جمعيات حقوقية ولا جمعيات مدنية ولا دول التي تدعي حماية حقوق الإنسان تتحرك في هذا الجانب. أعضاء الكنيسة العرب في هذه الحكومة لا يستطيعون منع أي شيء ولا يستطيعون تقديم أي شيء. يعني حكومة متطرفة، حكومة فاشية، تمنع أي خدمة حتى الميزانيات. هذا يدل دلالة قاطعة على أن الدولة تتعامل معنا بشكل عنصري وبشكل مختلف عن باقي المواطنين.
1: هكذا نصل وإياكم إلى ختام الواحدة الإخبارية لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا. الساعة القادمة تحمل المزيد. كل التحيات لكم مني أنا نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.

0: في منتصف النهار نقف على آخر المستجدات ونرصد أهم أخبار الساعة في الواحدة الإخبارية. تغطية فورية محلية ودولية لأبرز الأحداث ومتابعة دقيقة للملفات السياسية والاقتصادية. نحاور المسؤولين والمحللين لنقدم لكم صورة واضحة وشاملة عما يدور من حولكم. الواحدة الإخبارية من الأحد إلى الخميس الواحدة ظهرا على رايا أف أم.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
2: كنافي بتشهي وأطرح خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل. نابلسي تركي
3: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
2: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بأطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
4: حلوا أيامكم، زورونا،
2: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس

0: رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر عام 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك مقابل كازية الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة، جايينك بالجديد، لا تفوتها.
1: ألو، كيفك؟
2: منيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
1: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
2: المهم تكونوا كلكم بخير.
1: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
2: أنا منيحة.
3: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموغرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
4: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

لجنادي إنا كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

99.9. تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك، مقابل كازي الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة. جايينك بالجديد، لا تفوتها.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 12:00. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يعتدون اليوم على المواطنين في قرية برقة شرق رام الله. قوات الاحتلال تمنع اليوم المواطنين من بلدة بيت عنان شمال غرب القدس المحتلة من قطف ثمار الزيتون، وكانت قد سجلت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في 9 من أكتوبر الجاري 19 اعتداء للمستوطنين استهدفت قاطفي الزيتون والمزارعين وممتلكاتهم، وشملت إحراق مركبة واقتلاع أكثر من 50 شجرة زيتون في بلدة قصرى جنوب نابلس، ومهاجمة قاطفي الزيتون في عدد من قرى الضفة الغربية، وإطلاق الرصاص وإصابة مزارع في محافظة سلفيت. سلطة الأراضي تعلن عن تعليق جداول الحقوق ل 17 حوض تسوية خلال شهر أيلول 2026 بمساحة إجمالية بلغت نحو 4094 دونما، وشملت 2341 قطعة وشقة موزعة على عدد من محافظات الضفة الغربية. الخبير العسكري حسن جوني يؤكد أن وصول الاستهداف الحوثي إلى مدينة الظهران السعودية على مسافة 1200 كيلومتر يظهر تطور بنك أهدافهم وقدرتهم على ضرب العمق السعودي. الحوثيون في اليمن ينفون استهداف المدينة المنورة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز في منطقتها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: انا اريد،
6: انت اريد،
7: هو اريد،
8: وهي اريد،
9: احنا اريد،
3: اريد طور عالمك.
10: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
11: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
3: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقة للجيو اقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبيرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: كل يوم بتعطي من وقتك، من تعبك ومن قلبك، بتكوني سند للي حواليك، ويمكن تنسي حالك بين ألف مسؤولية، بس انت كمان إلك حق بالاهتمام، وبين كل مسؤولياتك خصصي وقت إلك. افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، إلك حق تطمني وإلك حق تحمي صحتك. خدي خطوة إلك، خطوة صغيرة ممكن يكون إلها أثر كبير بحياتك. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن ينقذ حياتك، لأنه حياتك غالية، لأنه في قلوب كتيرة بتحب تشوفك بخير. افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
4: إحنا ما بنصنع منتجات وبس، إحنا بنصنع قصص نجاح. كل مشروع وطني بدأ بحلم وكبر بدعم الناس، واليوم دورك يكون جزء من هاي القصة. اختار المنتج الوطني، لأنه كل نجاح بيستحق فرصة.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
7: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60، أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
7: بين مسؤولياتك اليومية، شغلك وبيتك وعيلتك، ما تنسي أنه صحتك أهم إشي بحياتك، فحص بسيط اليوم ممكن يمنحك طمأنينة كبيرة لبكرة. ما تستني ظهور الأعراض، لأنه الكشف المبكر عن سرطان الثدي يعني فرصة أكبر لاكتشافه في مراحله الأولى والتعامل معه بشكل أفضل. لا تأجلي، افحصي وطمنينا. شهر أكتوبر شهر التوعية بسرطان الثدي، مع تحيات البنك الإسلامي الفلسطيني.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

إعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 3:00 عصرا. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. قوة الاحتلال تعتقل شابا عند المدخل الشمالي لمدينة سلفيت فيما لم تعرف هويته حتى الآن. سلطة جودة البيئة في محافظة طول كرم تقول أنها تتابع بالتعاون مع شرطة السياحة والآثار إجراءات إغلاق مكب عشوائي للنفايات في بلدة النزلة الوسطى شمال المحافظة لما يشكله من مخاطر على البيئة والصحة العامة ومخالفته للأنظمة والقوانين البيئية المعمول بها. سلطة الأراضي تعلن عن تعليق جداول الحقوق ل 17 حوض تسوية خلال شهر أيلول 2026 بمساحة إجمالية بلغت نحو 4094 دونما وشملت 2341 قطعة وشقة موزعة على عدد من محافظات الضفة الغربية. الخبير العسكري حسن جوني يؤكد أن وصول الاستهداف الحوثي إلى مدينة الظهران السعودية على مسافة 1200 كيلومتر يظهر تطور بنك أهدافهم وقدرتهم على ضرب العمق السعودي. الحوثيون في اليمن ينفون استهداف المدينة المنورة بعد إعلان التحالف العسكري بقيادة السعودية اعتراض صاروخ كروز في منطقتها. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعة المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: انا اريد،
5: انت اريد،
4: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد،
2: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك البنك الإسلامي العربي صيرفة إسلامية مستدامة.

مرحبا ومساء الخير عليكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بسمعنا في حلقة جديدة من برنامج بانوراما رايا. أهلا وسهلا فيكم بآخر حلقة بهذا الأسبوع من بانوراما رايا. بما أنه اليوم الخميس ونهاية أسبوع فبنتمنى لكم نهاية أسبوع حلوة وجميلة ولطيفة، انبسطوا فيها واعملوا فيها كل إشي بدكم إياه، بما أنه رح يجي علينا كمان يومين إجازة. أهلا وسهلا بكل حدا بسمعنا في الطريق أو بسمعنا إذا كان في تاكسي أو حتى بسيارة خاصة أو بالمواصلات أو حتى كمان إذا كان في بيته وفاتح علينا، فمرحبا وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة.

بعد اليوم الخميس فهيك رح نكون معكم بسلسلة خفيفة ولطيفة من حول العالم بأخبار حلوة وغريبة، هيك أخبار تسلينا بما أنه اليوم الخميس وكلياتنا نستنى في الإجازة. تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، إذا كنتوا في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنتوا في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنتوا في الشمال على 96.4. ما بدنا ننسى أنه بانوراما رايا بتطل عليكم برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي. ونبلش معكم بأولى أخبارنا لليوم، وهذا الخبر تحديدا لجيل زد اللي بده يصير مدير بس مش على حساب حياته. بانوراما رايا، في صورة نمطية عنا جيل زد بتقول إنهم ما بيحبوا المسؤولية وما بدهم يصيروا مدراء، وكل اللي بدهم إياه يشتغلوا شوي ويروحوا على البيت، بس الأرقام بتحكي قصة مختلفة تماما. بحسب دراسة نشرتها شركة سيرفي مونكو سنة 2026، حوالي 80% من موظفين جيل زد اللي شملهم الاستطلاع قالوا إنهم بيطمحوا يوصلوا لمناصب قيادية عليا خلال حياتهم المهنية. يعني مش صحيح إنه هذا الجيل الجديد ما عنده طموح، بالعكس كتير منهم بدهم يتقدموا ويطوروا حالهم، بس عندهم تصور مختلف عن الطريق اللي لازم يوصلهم للنجاح. وفي نفس الدراسة كمان ظهر انه كتير من الموظفين بيهتموا بفرص التطور والامان المالي ووجود زملاء مهمين مش بس بالمسمى الوظيفي. يعني الموظف الجديد يمكن يكون عنده طموح يصير مدير شركة، بس بنفس الوقت مش مستعد يرد على ايميلات الساعة 11 بالليل كل يوم. وهون بتكون المفارقة انه الجيل الجديد مش بالضرورة بده يشتغل اقل قد ما بده يعرف ليش عم بيشتغل وكيف ممكن يتقدم من دون ما يخسر حياته الشخصية.

طيب بنروح لكمان خبر. هذا الخبر بيقولنا انه شرب نص لتر مشروب غازي باقل من 4 ثواني. بانوراما راجع. يعني هذا الخبر بده معدة قوية وشخص مستعجل بشكل مش طبيعي. بفنلندا في شيف عمره 26 سنة قدر يشرب نص لتر من المشروب الغازي خلال أقل من 3 ثواني بس. وبهاي الطريقة هو حقق رقم قياسي عالميا جديد. يعني تقريبا نص لتر اختفى قبل ما الواحد يلحق يخلص جملة صحة وعافية. المشروب اللي هو اختاره كان اسمه جافا وهو مشروب غازي بنكهة البرتقال، وهذا المشروب مشهور بفنلندا. والشيف حكى انه بالنسبة له من أطيب المشروبات من حول العالم. والأغرب أنه رقم القياسي كان جديد، والهدف المحدد للتحدي كان 5 ثواني، لكنه قدر يخلص الكمية قبل هالوقت بكتير. والرجل كمان حكى أنه ناوي يجرب أرقام قياسية تانية بشرب المشروبات السريعة. بس إحنا بننصحكم تضلوا تشربوا على مهلكم، لأنه مش كل إشي بالعالم لازم نعمل بسرعة قياسية. وهون السؤال بيكون أنه أنتوا قديش بتحتاجوا وقت لتشربوا كاسة المي؟ خلينا نشوف مين فينا المستعجل الحقيقي.

نروح لكمان خبر. هذا الخبر بقولنا إنه الذكاء الاصطناعي ولا الدكتور مين بتوثقوا فيه أكتر؟ لو تعبتوا أو حسيتوا بوجع غريب شو أول إشي بتعملوا؟ بتحجزوا موعد عند الدكتور ولا بتفتحوا الجوال وبتسألوا الذكاء الاصطناعي عن الأعراض؟ مع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي ومعلومات الطب على الإنترنت صار كتير من الناس يلجأوا لإلها عشان يفهموا شو بصير معهم صحيا. لكن هون بطلع سؤال مهم، إنه كيف ممكن نميز بين المعلومة الصحيحة والمعلومة المضللة؟ بفعالية نظمتها منصة أكسيوس الأمريكية شدد مختصين بقطاع الرعاية الصحية على إنه كسب ثقة المريض مش بس بتعتمد على التكنولوجيا، لكن كمان على طريقة تعامل الدكتور معه وقديش بيشرح له حالته بلغة بسيطة وبسمع أسئلته وباخذ بمخاوفه بشكل جدي. حسب المشاركين الذكاء الاصطناعي ممكن يساعد الأطباء ويوفر عليهم بعض المهام حتى يتفرغوا أكثر للجانب الإنساني من العلاج، لكن المعلومات الطبية المنتشرة على الإنترنت ممكن تكون مضللة وأحيانا خطيرة. فالخلاصة أنه الذكاء الاصطناعي ممكن يساعدنا نفهم صحتنا بس مش بديل عن الدكتور، خصوصا بالتشخيص والعلاج. فيعني اسألوا وثقفوا، بس قبل ما تاخدوا قرار طبي خلوا المختص هو اللي يوجهكم.

0: وهلا مستمعينا خلونا نروح لفاصل قصير وبعدها بنرجع بنكمل معكم باقي جولتنا واخبارنا لحد اليوم.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك إله قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
2: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: عليكم إلا فعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال 3G. جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خبر مهم لأصحاب المركبات، من اليوم بتقدر تجدد رخصة مركبتك إلكترونياً عن طريق إيسادات وتستلمها مباشرة من الديناموميتر بدون الحاجة لمراجعة دائرة السير، وبكبسة زر بتقدر تسدد رسوم رخصتك الشخصية والفحص النظري إلكترونياً. الخدمة متاحة من خلال جميع التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية. إيسادات منصة بتشغيل الشركة الفلسطينية لخدمات الدفع، كل الطرق تؤدي إلى إيسادات.
2: لأصحاب المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر في الضفة الغربية ممن مضى على مشاريعهم 3 سنوات فأكثر، تعلن منظمة العمل ضد الجوع ومركز المؤسسات الصغيرة والوكالة البلجيكية للتعاون الدولي وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني واتحاد الغرف التجارية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وسويسرا عن إطلاق مشروع سواء 2 الذي يوفر لكم دعماً متكاملاً يشمل التشخيص والتدريب الإداري والفني والتوجيه لتطوير مشاريعكم والحلول الرقمية والممارسات الخضراء، إضافة إلى منح مالية تصل إلى نحو 7000 يورو ل170 منشأة وفق معايير محددة مع التركيز على المشاريع التي تقودها النساء والشباب. لا تفوت الفرصة، سجلوا الآن عبر الموقع الإلكتروني sawatu.bs معا لتعزيز صمود اقتصادنا ونموه.
3: لأن الأمان ليس مجرد باب، بل حماية تليق بمنزلك. من قلب فلسطين تقدم رويال مالتي لوك لأبواب الأمان، مفهوما جديدا للأمان يجمع بين القوة والفخامة والتصميم العصري. أبواب أمان بصناعة فلسطينية وجودة احترافية بتشكيلة متنوعة تشمل الأبواب السادة والتصاميم الحديثة والأبواب المقاومة للحريق والأبواب ذات الزجاج الديكوري. ولمزيد من الأمان نوفر أقفالا إلكترونية حديثة إلى جانب خدمات الصيانة والتركيب والالتزام بالمواعيد، بيع بالجملة والمفرق وخدمة تليق بثقتكم. رام الله، جفنا، طريق عين سينيا، 0599-066-670، فيسبوك رويال مالتي لوك دورز اند لوكس. مالتي لوك، أمان، فخامة وثقة. اختر الأمان الذي تستحقه.
4: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 0925-866-00.
5: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
6: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في الجزء الثاني من حلقتنا بأحلى وأجدد الأخبار من حول العالم. وهذا الخبر لكل حدا ما بحب الشتاء، بحكي لكم إنه في رجل اندفن بالثلج لأكثر من ساعتين. إذا أنتم من الناس اللي بتلبسوا طبقتين جاكيت أول ما تنزل الحرارة، فاستنوا تسمعوا شو عمل رجل في بولندا. في رجل عمره 41 سنة قرر يحقق رقم قياسي بعد ما قضى ساعتين و12 دقيقة و12 ثانية وهو على تماس مباشر مع الثلج بجسمه بالكامل، والتحدي كان جزء من محاولاته لاختبار قدرته على تحمل البرد الشديد. والغريب أنه هاي مش أول تجربة لإله مع درجات الحرارة المنخفضة، سبق وحقق رقم قياسي متعلق بالتلامس الكامل مع الجليد وقضى خلاله أكثر من 5 ساعات. لكن هذا النوع من التحديات مش مزحة أبداً، لأنه التعرض طويل للبرد ممكن يكون خطير، ومحاولته كانت ضمن ظروف مراقبة وتجهيز مسبق. يعني إحنا لما نلمس ثلج بإيدنا بنرجع بنرجعها مكانها بسرعة، فهو قرر يختبر حدود تحمل جسمه للثلج لساعات طويلة.

نروح لكمان خبر في اليابان، طلعت ما بعد الدوام ممكن تكون جزء من ثقافة الشغل. تخيلوا تخلصوا دوامكم وتكونوا مجهزين حالكم ترجعوا على البيت، وفجأة يجي المدير ويحكي لكم يلا يا جماعة عنا لقاء بعد الشغل. باليابان في تقليد معروف باسم نوميكاي، وهو لقاءات اجتماعية بين الزملاء بتكون بعد الدوام، وغالبا ممكن تكون في مطعم أو بمكان لحتى يتناولوا فيه المشروبات، والهدف منها تقوية العلاقة بين الموظفين والمديريين بعيدا عن أجواء المكتب الرسمية. شو رأيك يا أحمد بهيك أجواء؟ حلوة؟ ممتاز. الفكرة أنه بعض الناس بتشوف أنه الحديث خارج المكتب بيساعدهم يتعرفوا على زملائهم بطريقة مختلفة ويحكوا براحة أكتر من الاجتماعات الرسمية، لكن بنفس الوقت هذا التقليد ممكن يسبب ضغط على الموظفين اللي بدهم يرجعوا عبيوتهم أو اللي ما بيحبوا المشاركة بهيك مناسبات. وطبعا مش كل الشركات اليابانية بتتبع نفس الأسلوب، لكن القصة بتفرجينا قديش مفهوم وقت الشغل ممكن يختلف من ثقافة لثقافة ومن بلد للتاني. وهون السؤال إلكم، أنتوا بتفضلوا علاقتكم مع زملائكم بتضل بالشغل بالمكتب ولا بتحبوا تطلعوا معهم برا المكتب؟

يناموا قدام الناس والهدف مين يعرف يرتاح أكتر. في مسابقات بالعالم بدها سرعة وفي مسابقات بدها قوة، بس تخيلوا مسابقة فكرتها الأساسية إنك ترتاح وتنام. باليابان ظهرت فعالية وتحديات مرتبطة بالنوم بوقت صار في موضوع قلة النوم والإرهاق شاغل كتير من الناس، خصوصا مع ضغط الشغل والدراسة وحتى الحياة السريعة. الفكرة الغريبة إنه بدل ما المشاركين يركضوا أو يرفعوا أثقال، بيكون التحدي مرتبط بقدرتهم على الاسترخاء وتحقيق نوم مريح ضمن شروط فعلية. وهون بتبلش المفارقة، إنه في ناس بتدفع مصاري عشان تروح على نادي رياضي وبتتعب، وفي ناس بتتمنى تلاقي مكان هادي بس حتى تقدر تنام فيه بدون ما حدا يرن عليها. بس لازم نوضح إنه مش كل فعالية للنوم معناها إنها بطولة رسمية لتحديد أكتر شخص نام بالعالم. بعض هاي الفعاليات هدفها التوعية بأهمية النوم الصحي. بصراحة يعني لو عملوا هيك مسابقة عنا، في ناس رح تسجل من أول دقيقة، خصوصا اللي كل يوم بتحكي 5 دقايق وبقوم. فالسؤال، أنتوا بتقدروا تناموا بمكان مليان ناس وكاميرات، ولا بتحتاجوا لهدوء وظلام ومخدة من البيت؟

0: نروح لكمان خبر، وهذا الخبر بيقولنا انه سر السعادة ممكن يبلش من الطفولة. تعرفوا انه سر سعادتنا واحنا كبار ممكن يكون له علاقة بالطريقة اللي تربينا فيها واحنا صغار. دراسة علمية جديدة شارك فيها باحثين من بريطانيا والولايات المتحدة واليابان، ولقت انه الاشخاص اللي عاشوا طفولة فيها حب وامان واهتمام كانوا غالبا اكثر سعادة ورضا عن حياتهم، وعندهم ثقة اكبر بالناس وشعور اقوى بالانتماء لمجتمعهم. واللافت بهاي الدراسة انه مش بس المهم نحمي الطفل من التجارب السيئة، لكن كمان ضروري نوفر له تجارب حلوة زي اللعب بحرية والاهتمام بمشاعره، وأنه يلاقي حدا يسمعه ويطمنه ويحسسه في الأمان. فيعني الموضوع مش بس أكل وشرب ومدرسة، الطفل كمان بحاجة للحب والاحتواء والمساحة اللي بتكشف فيها العالم، بكتشف فيها العالم لحاله. وطبعا الباحثين بوضحوا أنه الدراسة هاي بتكشف عن ارتباط بين تجارب الطفولة والرفاه بالمستقبل، بس مش بالضرورة أنه واحد منهم هو السبب المباشر للتاني. فالخلاصة يمكن أجمل استثمار بمستقبل أولادنا مش بس اللي منوفره لإلهم، لكن كمان الشعور اللي بنزرعه جواهم من وهم صغار. هلا خلونا ننتقل للفترة الدينية وبنرجع نكمل معكم باقي جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.
2: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
4: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
5: تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك، مقابل كازي الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة، جايينك بالجديد، لا تفوتها.
6: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
7: هذا البرنامج برعاية
8: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
9: بانوراما راجع،
10: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية، مكملين معكم في بانوراما رايا، ونروح لآخر خبر معنا في جولتنا لحد اليوم. موظف واحد وشغل أكثر من شخص من دون توظيف حدا جديد. سمعتوا بمصطلح التوظيف الهادي؟ بس مش بالضرورة أنه الشركة تعين موظفين جدد. الفكرة في كل بساطة أنه الشركة ممكن تعطي الموظفين الموجودين عندها مسؤوليات إضافية أو تنقلهم لمهام جديدة بدل ما توظف أشخاص إضافيين. وبحسب استطلاع عملوه، فحوالي 71% من المختصين في الأعمال اللي شملهم استطلاع منفصل قالوا أنهم حاسين أنهم عم يعطوا أو يغطوا الشغل أكتر من شخص. يعني الموظف ممكن يبلش يومه وهو المسؤول عن التسويق، وبعد الظهر يصير مسؤول عن متابعة الزباين، وآخر الدوام والنهار يطلبوا منه يساعد قسم المبيعات كمان. والغريب أنه أحيانا هذا الإشي بيصير من دون ما يتغير المسمى الوظيفي أو الراتب بنفس النسبة اللي زادت فيها المسؤوليات. وطبعا مش كل توزيع إضافي للمهام بيكون إشي سلبي، أحيانا بيساعد الموظف يتعلم مهارات جديدة، لكن إذا تحول الموضوع لتحميل شخص واحد شغل فريق كامل، هون بتصير المشكلة. فيعني بدل ما تكون الموظف متعدد المواهب، ممكن تلاقي حاله أو تلاقي حالك متعدد الوظائف والراتب لسه بنفس وظيفة واحدة.

إذن هيك مستمعينا بنكون وصلنا معاكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم بانوراما رايا. إن شاء الله منشوفكم يوم الأحد بنفس الموعد. كونوا في خير وانبسطوا في الويكند ودمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك، مقابل كازية الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة، جايينك بالجديد، لا تفوتها.
4: خلي ثقتك تبدأ من هون، من خدمة محلية بتستحق، ومن حرفة بتحمل هوية، ومن مشروع وطني عم يكبر يوم بعد يوم، لأنه نجاح لما يكون وطني بنفتخر فيه كلنا.
5: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
6: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بأنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: الساعة الآن الرابعة مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يقيمون اليوم بؤرة استيطانية جديدة في منطقة وادي يسوف شرق مدينة سلفيت وينصبون خياما فيها. حكومة الاحتلال تصوت على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 3 من تشرين الثاني المقبل بسبب حالة عدم اليقين لا سيما في جبهتي لبنان وإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خلال جولة ميدانية في غور الأردن برفقة وزير جيش الاحتلال وقادة الجيش عن بناء عائق ضخم على الحدود الشرقية يمتد من نهر اليرموك وحتى إيلات. مصادر مطلعة لصحيفة معاريف الإسرائيلية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا عدة اتصالات ومحادثات هاتفية خلال الأسبوعين الماضيين تطرقت بشكل مباشر إلى مناقشة إمكانيات استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران. بيانات أمنية تظهر تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 من شباط 2026. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
12: يا أحلى من مو.
6: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمعوا كل الاذواق.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا.
2: لما بدك تحلى الأيام بوابة البيك بتعطيك التمام.
3: كنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
4: وجمال حلويات بوابة البيك عالباب.
3: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
5: حلو أيامكم زورونا،
3: حلو أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس رفيديا.

0: ألو، كيفك؟
1: منيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
0: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
1: المهم تكونوا كلكم بخير.
0: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
1: أنا منيحة.
2: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموجرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
2: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقل الجيواقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
4: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الصحي لا يقتصر دور النوم على التخلص من التعب، بل يساعد أيضا في دعم الذاكرة والتركيز وتنظيم وظائف الجسم. وللحصول على نوم أفضل، حافظ على مواعيد نوم واستيقاظ منتظمة، واجعل غرفة النوم هادئة ومريحة، وتجنب الكافيين في الساعات المتأخرة من الليل.
1: حليب بلادي من الجبريني، حليب فلسطيني بامتياز من مزارعنا وخيرات بلادنا.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. تحت رعاية معالي وزير المواصلات وبتنظيم من شركة ماركوم واتحاد مستوردي السيارات، زوروا معرض فلسطين للسيارات والمعدات الثقيلة وتعرفوا على أحدث السيارات التي وصلت فلسطين في مكان واحد، وتمتعوا بتجربة قيادتها والاستفادة من العروض الحصرية من الوكلاء وتسهيلات تمويلية من البنوك وشركات التمويل بتاريخ 20 أكتوبر 2026 ولمدة 3 أيام. رام الله، بيتونيا، طريق عين عريك، مقابل كازية الخواجة. تجربة مميزة لكل أفراد العائلة. جايينك بالجديد، لا تفوتها.
1: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: لم يعد الصوت كافيا، اكتمل بالصورة. رايا تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر rayatv.ps أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
1: الساعة الآن 5:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد اليوم بارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 74 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 175 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. مستوطنون يقيمون اليوم بؤرة استيطانية جديدة في منطقة وادي يسوف شرق مدينة سلفيت وينصبون خياما فيها. حكومة الاحتلال تصوت على تمديد حالة الطوارئ في الجبهة الداخلية حتى 3 من تشرين الثاني المقبل بسبب حالة عدم اليقين، لا سيما في جبهتي لبنان وإيران. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن خلال جولة ميدانية في غور الأردن برفقة وزير جيش الاحتلال وقادة الجيش عن بناء عائق ضخم على الحدود الشرقية يمتد من نهر اليرموك وحتى إيلات. مصادر مطلعة لصحيفة معاريف الإسرائيلية تكشف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجريا عدة اتصالات ومحادثات هاتفية خلال الأسبوعين الماضيين تطرقت بشكل مباشر إلى مناقشة إمكانيات استئناف الهجمات العسكرية ضد إيران. بيانات أمنية تظهر تعرض 10 سفن على الأقل لهجمات في مضيق هرمز أو بالقرب منه منذ الأحد الماضي في أعلى حصيلة منذ اندلاع الحرب على إيران في 28 من شباط 2026. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا وباردا نسبيا في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الجمعة غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا تطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إن كنا.
1: أنت اللي كل يوم بتعطي من وقتك، من تعبك ومن قلبك، بتكوني سند للي حواليك، ويمكن تنسي حالك بين ألف مسؤولية، بس أنت كمان إلك حق بالاهتمام، وبين كل مسؤولياتك خصصي وقت إلك. افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، إلك حق تطمني وإلك حق تحمي صحتك. خدي خطوة إلك، خطوة صغيرة ممكن يكون إلها أثر كبير بحياتك. الكشف المبكر عن سرطان الثدي ممكن ينقذ حياتك، لأنه حياتك غالية، لأنه في قلوب كتيرة بتحب تشوفك بخير. افحصي وطمنينا.
2: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: شركة الزيتون لعصر الزيتون وتجارة الزيت تهنئكم بحلول موسم قطف الزيتون، ويسرها أن تقدم لكم الخدمات التالية: نقل الزيتون مجانا ذهابا وإيابا، شراء الزيت والدفع نقدا، توفير صناديق بلاستيكية وشوالات، وكذلك العديد من الخدمات للتسهيل على المزارعين الكرام. وتعلن الشركة للمزارعين عن توفر جلان سعة 16 كيلوغرام وتنك بكافة الأحجام، كما ويسرها أن تعلن للمزارعين الكرام عن نقل الأمانات للسعودية والإمارات العربية ودول الخليج وأمريكا وكندا. شركة زيتونة لعصر الزيتون وتجارة الزيت، زيت جماعين، شارع ديرستيا، تليفون 0599-420-427 أو 092-586-600.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى من مو.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما يغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1-800-87-87-87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
6: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: عندي بكرة موعد فحص ماموجرام.
1: أي ساعة؟ أنا بوصلك.
2: الدعم مش دايماً بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
1: أنا بوصلك.
2: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.

0: 9.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقة للجيو اقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا.بس. الوطن في صفحة واحدة. رايا.بس.
0: الساعة الآن 6:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
3: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 74,396 شهيداً، كما واستقبلت اليوم خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و9 إصابات. المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل خالد قزماري يحذر من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال في ظل تقارير تكشف عن حجم التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي يتعرضون له وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للإطلاع على أوضاعهم. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة يحذر من تراجع القدرة التشخيصية والعلاجية في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة المختبرات والأشعة. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يفند ما وصفه بمزاعم وأكاذيب ما يسمى بمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، معتبرا أنها تأتي في إطار حملة تضليل تهدف إلى تبرير استمرار الحصار والتجويع وفرض قيود جديدة على القطاع. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تقدم التماسا إلى المحكمة العليا باسم 6 مزارعين فلسطينيين من قرية نحالين غرب بيت لحم للمطالبة بإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وضمان تمكينهم من فلاحتها وجني محاصيلها. السعودية تعلن اعتراض هجوم باتجاه المدينة المنورة، فيما نفى الحوثيون تنفيذ أي هجوم على الأراضي السعودية، كما واتهموا الرياض بترويج ادعاءات لا أساس لها في أحدث تطور ضمن المواجهة المتواصلة في اليمن والهجمات المتبادلة. التطورات الميدانية والسياسية تتواصل في اليوم 120 من توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 229 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين، وسط تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز وتزايد التهديدات الأمريكية والإيرانية. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام. انا اريد،
4: انت اريد،
5: هو اريد،
6: وهي اريد،
7: احنا اريد،
0: اريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس 6:00 مساء على شبكة راية الإعلامية.

0: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومتابعينا، معكم الآن حصاد الراية من شبكة راية الإعلامية. نطل عليكم في هذا الموعد، نضع بين أيديكم أبرز ما شاهده اليوم من أحداث في فلسطين إلى المشهدين العربي والدولي، مرورا بالاقتصاد والمجتمع والثقافة والرياضة. سأكون معكم في الإعداد والتقديم سندس مسعد، ونستعيد معا أبرز ما شاهده اليوم من أحداث. البداية من قطاع غزة، حيث استشهد فلسطيني وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في محيط مدرسة عبد الرحمن بشارع الجلاء شمال مدينة غزة. كما أفادت تقارير ميدانية بسقوط شهداء ومصابين جراء قصف وإطلاق نار في مناطق مختلفة من القطاع. للحديث أكثر عن ما يجري في قطاع غزة معنا مراسلتنا الصحفية مدلين شقلي. مدلين، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا بك، تحياتي لك.
0: مدلين، أطلعينا قليلا على المشهد في قطاع غزة.
1: يعني كما تحدثتي قبل قليل، يعني القصف لا يهدأ على مدار الساعة، وهناك أعداد من الشهداء تصل تباعا من وقت إلى آخر. حصيلة الشهداء لهذا اليوم 4 شهداء و9 إصابات في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ويعني طبعا إن تحدثنا عن الإخفاقات اللي يرتكب الاحتلال الإسرائيلي فهي مرتفعة بشكل واضح. اليوم كان هناك فعلا قصف لمجموعة واستهداف مجموعة لمواطنين في شمال قطاع غزة، تحديدا نهاية شارع الجلاء بداية الصفطاوي. هناك يعني مدرسة عباد الرحمن، وفي هذه المكان أيضا هناك العديد من المدارس في هذه المنطقة، وهي منطقة حيوية ومكتظة بالمواطنين. هذا ما حدث، لكن تحدثنا أيضا عن يعني القصف لكل المناطق في القطاع، والقصف المدفعي تحديدا على مدار الساعة وفي شرق مدينة غزة وفي المنطقة الشمالية والجنوبية وشرق دير البلح. فمنذ أمس ودير البلح شرقا تتعرض لقصف في شكل واضح، حتى قبل ساعات قيل أن هناك إشارة إخلاء في شارع أبو عريف، ولكن لم يتم تبليغ المؤسسات في هذه المنطقة، ولكن تبقى حالة من الخوف والهلع بالنسبة للمواطنين. هناك الرافعات الإسرائيلية تقوم بإطلاق النار في بشكل عشوائي بشكل واضح. يعني قبل ساعة كان هناك طلقات نارية تصيب مبنى الأورام والإدارة داخل مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس، وبالأمس كان هناك أيضا من خلال الرافعة في شرق دير البلح أصيب موظف الأمن في بنك فلسطين في دير البلح، وتم إغلاق البنك في

0: وأيضا سبب حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. وللأسف الشديد بعض التجار قاموا برفع الأسعار وأيضا إخفاء بعض المواد التموينية. هذا يعني بشكل واضح. حيوم بلادوف يقول لمجلس السلام أنه تلقى إخطار رسمي من الحكومة الإسرائيلية بتعليق تنسيق دخول سلاح القطاع إلى قطاع غزة.
1: نعم.
0: على خلفية تقارير تحدثت عن تهديدات وممارسات إكراه من حركة حماس وأن هذه الممارسات هي مرفوضة بشكل واضح. هذا أيضا شكل من أشكال الضغط والحصار من قبل الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وقطاع غزة لا يستطيع مطلقا يعني تحمل هذه الأزمات التي يعني تحدث تباعا. أيضا هناك في المقابل نفى المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنه يفرض أي ضرائب على الشاحنات التجارية أو الأنشطة الاقتصادية خلال 3 سنوات، وهذا يعني تكذيبا لما تحدث فيه بمنطقة الاحتلال الإسرائيلي بشأن الحركة التجارية. أيضا هناك يعني الخط الأصفر حيث يتم التقدم من قبل الآليات العسكرية بشكل تباعا، سواء في الشمال في الجنوب في خان يونس أو حتى في منطقة الشجاعية التي يعني فعلا سيطر الاحتلال شبه كامل على المنطقة. اليوم هناك أيضا داخل خان يونس كما تحدثت لك قبل قليل يعني كان هناك أيضا إشارة إخلاء بجوار مستشفى حي الأمل في هذه المنطقة. الواقع الصحي والمستشفيات ما زال أصبح صعبة للغاية. هناك نقص. اليوم تحدث بالأمس طبعا في مستشفى الأحمر الفلسطيني الهلال يقول أن واقع مرضى السرطان هو صعب للغاية، وهناك أزمات كبيرة، وهناك أيضا يعني ربما هؤلاء المرضى يفقدون حياتهم بسبب نقص الأدوية والعلاج ومن وعدم سماحهم للسفر. معبر رفح مغلق أيضا قبل عدة أيام، لم يسمح بمغادرة المرضى مطلقا من القطاع.
1: زميلتنا مدلين شقلي ومراسلتنا من قطاع غزة كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام نتابع معكم حصاد الراية ولكن بعد الفاصل.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: الوطن يبنى بسواعد أبنائه، بالحرف اللي بيتقن شغله، وبصاحب المشروع اللي بيطور فكرته، وبكل خدمة بتتقدم بجودة ومسؤولية. دعمهم دعم لمستقبلنا جميعا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية.
2: عندي بكرة موعد فحص ماموجرام.
3: أي ساعة أنا بوصلك؟
4: الدعم مش دائما بده كلام كتير، مرات بده كلمتين.
3: أنا بوصلك.
4: خليها تحكي عن صحتها بدون خوف، وخليك معها، افحصي وطمنينا.
5: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيمانا بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
1: حصاد الراية.
6: مجددا أهلا ومرحبا بكم متابعينا ومستمعينا في برنامج حصاد الراية. نتابع ملفاتنا إلى اليوم. في الضفة الغربية تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الزراعية في بلدة بيت أولى شمال غرب الخليل، مع تصاعد استهداف أشجار الزيتون بالتزامن مع موسم القطاف الذي يشكل مصدرا أساسيا لعائلات فلسطينية كثيرة. في آخر التطورات الميدانية اليوم الخميس 15 تشرين الأول، اقتلعت جرافات الاحتلال أشجار الزيتون في بلدة بيت أولى خلال عمليات تجريف طالت أراضي زراعية وفق ما أفادت به منظمة البيدر. تأتي هذه الاعتداءات في وقت واجه فيه المزارعون تحديات متزايدة للحفاظ على أراضيهم والوصول إليها وجني محاصيلها. للحديث أكثر عن تفاصيل ما يجري في بيت أولى وحجم الأضرار التي لحقت بالأشجار وأشجار الزيتون الزراعية والجهود المبذولة أيضا لمساندة المزارعين وقاطفي الزيتون، ينضم إلينا عبر خط الهاتف مدير الإعلام والعلاقات العامة في بلدية بيت أولى السيد محمد العدم. سيد محمد أهلا ومرحبا بك.
7: أهلا بك وجميع المستمعين.
6: أستاذ محمد، يعني ضعنا في آخر التطورات الميدانية في بيت أولى اليوم، وما طبيعة عمليات التجريف واقتلاع أشجار الزيتون التي شهدتها البلدة اليوم؟
7: يعني كما ذكرت، يعني بلدة بيت أولى منذ ما يقارب 3 سنوات تعرض لحملة استيطانية كبيرة من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال من خلال إنشاء بؤرة استيطانية في أبرز المناطق الزراعية والسهلية في البلدة، ثم الاستيلاء على 3000 دلم وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة لمدة عام. هذه المنطقة التي تم إعلانها منطقة عسكرية مغلقة وتم إغلاقها بالسواسر الترابية هي منطقة خصبة، منطقة زراعية كانت تشكل سلة غذاء لبلدة بيت أولى. وهذا الموسم بالتحديد موسم قطف الزيتون، معروف عن بلدة بيت أولى هي بلدة الزيتون وزيتها من أجود أنواع الزيوت، لكن قوات الاحتلال والمستوطنين يشنون حملات اعتداء متواصلة من قبل على الأهالي أثناء محاولتهم الوصول إلى المنطقة. يعني قوات الاحتلال كما ذكرت وجرافات الاحتلال خلال الفترات الماضية عملت على تجريف العشرات من الأشجار المختلفة، واليوم تقوم بتجريف أشجار الزيتون وتوسيع المكان واستباحته من قبل المستوطنين.
6: نعم سيد محمد، اعتداءات المستوطنين على المزارعين وقاطفي الزيتون في محيط البلدة، هل هناك مناطق يصعب على أصحاب الأراضي الوصول إليها أو قطف محاصيلها؟ يعني نعرف أن هناك أراضي يستطيع بعض المواطنين الوصول إليها وأخرى لا. في بيت أولى ما الوضع؟
7: في بيت أولى لا تختلف كثيرا عن باقي مدن الضفة الغربية. كما ذكرت لك، منذ 3 أعوام واعتداءات المستوطنين متواصلة بعد إنشاء البؤرة الاستيطانية ومصادرة آلاف الدنومات. كثير من المواطنين يحاولون وصول إلى أراضيهم لكن يواجهون باعتداءات مستمرة وأيضا باعتقال من قبل قوات الاحتلال. خلال هذا الموسم بالتحديد موسم الزيتون، يعني الكثير من المواطنين يتخوفون من الوصول إلى المناطق رغم محاولات البعض، لكن قوبلوا بالاعتداء. وأيضا كان هناك ظاهرة ظهرت بشكل كبير في الأسبوع الماضي، ألا وهي سرقة الزيتون من قبل المستوطنين. المستوطنين قاموا بسرقة كميات كبيرة من زيتون المواطنين قبل محاولات المواطنين الوصول إليه. البلدية والمؤسسات هنا والإغاثة الزراعية وزارة الزراعة جاهدة، عملت جاهدة من أجل إيصال المواطنين لأراضيهم، ونحن اليوم في البلدية نقوم من خلال التعاون مع الإغاثة الزراعية بتوفير معدات زراعية كاملة للمزارعين من أجل التسهيل عليهم ودعمهم للوصول لأراضيهم لقطف ثمار الزيتون.
6: نعم سيد محمد، هذا ما كنت سأسألك عنه. هناك حملة أطلقتها بلدية بيت أولى هي مساندة قاطفي الزيتون، أطلعنا قليلا على تفاصيل هذه الحملة.
7: يتعلق بحملة البلدية، البلدية قامت منذ اليوم الأول بإنشاء حملات مختلفة. قبل الحديث عن حملة قطف زيتون، البلدية سابقا العام الماضي قامت بزراعة 15,000 طن من الشعير والقمح في محاصيل المواطنين، وقامت بحراستها بشكل كامل قبل أن يقوم جيش الاحتلال المستوطنين بالاعتداء على هذا المكان. في الوقت الحالي هناك محاولة من قبل البلدية والمؤسسات كما ذكرت لك بتوفير معدات ومستلزمات لقاطفي الزيتون، وأيضا محاولات التواصل مع الارتباط الفلسطيني من أجل تسهيل وصول المواطنين إلى أراضيهم وتمكنهم من قطف ثمار الزيتون رغم ما يعانونه من عدات وممارسات احتلالية وسطنية كبيرة.
6: نعم سيد محمد، أخيرا ما المطلوب من المؤسسات الرسمية والجهات المعنية لدعم المزارعين؟
7: يعني بلا شك هناك الكثير من الجهود تبذل من أجل دعم المزارعين، لكن لا يمكن تطبيق هذا على أرض الواقع في ظل اعتداءات المستوطنين الكبيرة. هناك تواجد في بيت أولى بالتحديد بورة إسرائيلية، هناك اعتداء من قبل المستوطنين الموجودين عليها رغم كل المحاولات. كما ذكرت لك يعني سابقا نجحت البلدية والمؤسسات في إحضار 15,000 طن من القمح والشعير، وأيضا تمكن الأهالي من الوصول لأراضيهم، لكن بعد ذلك قوبلت هذه الحملة باعتداء من قبل المستوطنين على المحاصيل الزراعية. يعني بلا شك المزارع يحتاج إلى الكثير من الدعم والصمود، لكن الاحتلال والمستوطنين في المنطقة يحاولون بكافة السبل والطرق منع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
6: نعم السيد محمد العدم، مدير العلاقات العامة في بلدية بيت أولى، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. إذن نعود أيضا إلى الضفة الغربية، حيث لا تقتصر تداعيات هذه الممارسات على خسارة الأشجار والمحاصيل، بل تمتد إلى مصدر دخل العائلات وحق المزارعين في استثمار أراضيهم والحفاظ عليها، وسط مخاوف من أن يتحول موسم الزيتون إلى موسم محفوف بالمخاطر بدلا من أن يكون موسم خير ورزق. نذهب أيضا إلى ملف الأسرى، حيث حذر المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل خالد قزمار من تدهور أوضاع الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال في ظل تقارير عن التعذيب والتجويع والإهمال الطبي وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى المعتقلات للإطلاع على أوضاعهم. وأوضح أيضا أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 2,000 طفل منذ بدء الحرب، فيما لا يزال ما لا يقل عن 350 طفلا رهن الاعتقال. هذه التحذيرات تأتي وسط مطالبات حقوقية بضرورة حماية الأطفال المعتقلين وضمان حصولهم على الرعاية الصحية والغذاء والحقوق الأساسية التي تكفلها القوانين والاتفاقات الدولية. هيئة شؤون الأسرى والمحررين أيضا كانت قد حذرت أمس من تدهور الأوضاع الصحية للأسيرتين بسمة لسعد وإسراء أحمد هوجي في سجن الدامون بسبب الإصابة بالجرب ونقص مستلزمات النظافة وسوء الظروف الاعتقالية. كما نقلت تقديرات الجهات المعنية بالأسرة بشأن وجود نحو أكثر من 9,400 أسير في سجون الاحتلال وسط تحذيرات من أن تتصاعد التعذيب وتصاعد التعذيب والإهمال الطبي. إذن نبقى في المشهد الفلسطيني، أيضا نتحدث عن المعرض الفني الذي يقوم به الفنان التشكيلي والفنان البصري الفلسطيني العزيز عاطف من فلسطين. لا يقتصر دور الفن فقط على التعبير عن الجمال، يتحول أيضا وأحيانا إلى وسيلة لحفظ الذاكرة، توثيق الألم ورواية الحكايات التي قد تعجز الكلمات عن وصفها. من قلب التجربة الفلسطينية يأتي معرض يسمى باستنزاف للفنان البصري الفلسطيني العزيز عاطف، الذي يفتح أبوابه يوم السبت في 17 من تشرين الأول أكتوبر في جاليري زوايا رام الله بمشاركة 78 عملا فنيا أنجزت خلال العام الجاري، تتناول الجسد والألم والذاكرة وتستحضر الأثار الإنسانية للحرب على قطاع غزة. أيضا هذا المعرض لا تبدو المواد المستخدمة كغيرها من المواد والأدوات الفنية. الشاش الذي يرتبط عادة بتضميد الجروح والورق الذي يحمل الكلمات والصورة يتحولان إلى وسيلة للتعبير عن الوجع الإنساني والغياب والذاكرة. للحديث أكثر عن هذا المعرض ينضم إلينا عبر خط الهاتف الفنان البصري الفلسطيني العزيز عاطف. أهلا ومرحبا بك.
8: أهلا فيك وبالسادة المستمعين.
6: يعني سيد العزيز والفنان عاطف الذي سبق وأن قدم غرفة 14 المرتبطة بتجربة في الاعتقال يعود اليوم بعمل جديد يطرح تساؤلات حول قدرة الفن على مواجهة المأساة وحفظ أثارها في الوعي الجمعي وتحويل التجربة الإنسانية إلى أعمال بصرية تبقى شاهدة على ما عاشه الفلسطينيون. معي العزيز عاطف؟
8: طبعا معك.
6: نعم، خلينا نبدأ من عنوان المعرض استنزاف، لماذا اخترت هذا الاسم تحديدا؟
8: لأنه اللي تعرضنا له كان استنزاف حقيقي بكل معنى الكلمة، استنزاف على الصعيد الروحي وعلى الصعيد الجسدي وعلى الصعيد الإنساني. هذا من ناحية الكونسبت ومفهوم المعرض ومحتوى المعنوي والفني والفكري، وكمان لأنه كمان أنا استنزفت المادة نفسها في داخل المعرض اللي هي مادة الشاش الطبي.
6: نعم.
8: اللي هي المفروض أنه هو للجروح، ولكن شو غير الشاش؟ ما لقيت أجوبة شو غير الشاش ممكن أستخدمه لأحكي عن إبادة أو مجموعة إبادات بأشكال مختلفة اللي مورست ضد الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، خاصة في قطاع غزة على وجه التحديد، وبشكل كثير مبالغ فيه عالميا إنسانيا وحتى في كتب التاريخ. فهو استنزاف بالمعنى الحرفي للكلمة، هو تعاطيا مع واقع الصلب والصعب والخشن اللي تعرضنا له.
6: نعم سيد العزيز، يعني يبدو أن القليل من الشاش والمواد التي استخدمت نحن نتحدث عنها على الهواء الآن، ولكن ربما هذه المواد تعبر عن ما يجري في فلسطين، ولكن هل نوضح للمشاهدين والمستمعين قليلا كيف تكون لوحة بهذه الأداة اللي هي الشاش؟
8: أنا استخدمت الشاش الطبي الجوز، واستخدمت الإسخام، واستخدمت السكن اللي هو الرماد.
6: نعم.
8: هذول الثلاث مواد اللي قام عليهم المعرض. شوف، بناء اللوحة الفنية من المواد هو مجال واسع في الفن التشكيلي ومهم كمان، على الأقل هو مساحة جديدة للتفكير خارج اللوحة الكلاسيكية.
6: نعم.
8: اللي معمولة من الألوان الزيتية والأكريليك والمائي وما شابه من المواد المستخدمة دائما. أما بالنسبة للشاش كيف ممكن يستخدم في لوحة، فهذا اللي المعرض بيحاول يجاوبه، وإن شاء الله هو المعرض راح يكون يوم السبت في 17/10.
6: نعم.
8: الساعة 5 بجلسة زاوية في البلوى رام الله، وراح اللوحات نفسهم تجاوب هذا السؤال اللي شوي صعب شرحه بالجمل والكلمات.
6: نعم، يعني سبق أن قدمت معرض غرفة 14 المرتبطة بتجربة شخصية لك، اليوم تقدم استنزاف، كيف انعكست تجربتك الشخصية على هذه اللوحات؟ وهل تتحدث لي قليلا عن غرفة 14؟
8: غرفة 14 هو معرض أنا صنعته وعملته بسجن عوفر.
6: نعم.
8: وهربته من داخل السجن وعرضته في معرض في مركز خليل السكاكيني.
6: نعم.
8: في رام الله. طبعا يعني الأسر هو أو كل فكرة السجن فلسطينيا هي تقريبا، بعرفش إذا لازم نعمل هاي التراتبية، بس هي ثاني أهم رتبة وطنية عند الشعب الفلسطيني بعد الشهادة.
6: نعم.
8: وهالقد احنا وضعنا وواقعنا صعب وغير عادي وغير طبيعي انه يصير في عنا كل هاي التجارب الضخمة، وكمان نقدر نحاول نخرج منها نفسيا، نتحرر منها عن طريق تحويلها لفن وبصريات. بالمناسبة هي لم تكن اكثر من محاولة علاج وهروب من واقع السجن اللي كثير صعب باتجاه اللوحة والقلم والقهوة والورق اللي كانوا الأسرة اولا الله يفك أسرهم، بيساعدوني في كل لوحة من بداية نشأتها حتى وصولها إلى خارج السجن. لا شك أنه في هذا الانعكاس بين معرض غرفة 14 ومعرض استنزاف، هذا الانعكاس جاي من بناء خوارزمية العقلية للفنان نفسه أعتقد.
6: نعم.
8: واللي أدعي فيها شيء من الانتماء لهذا البلد وهذا الوطن وناسه.
6: يعني سؤال أيضا، هل تعتبر أن هذا الفن يكون شكل من أشكال التوثيق وحفظ الذاكرة الفلسطينية للأجيال القادمة؟ وعلى مستواك الشخصي، هل يكون هذا نوع من توثيق تجربة معينة قد عشتها؟
8: في بالنسبة لغرفة 14 هو كان وكأنه هي عملية استشفاء موضعية آنية.
6: نعم.
8: للمشاعر بدي أوصفها بالمشاعر السيئة جدا اللي بيشعرها الإنسان وهو في داخل السجن، وكمان هي توثيق لتجربة شخصية وتوثيق لسيرورة حركة أسيرة كاملة عملت كثير أشياء فنية قبلي. أنا جيت في أواخرها، هاي حركة عمرها عشرات السنوات وراكمت كثير خبرات. أما بالنسبة للاستنزاف فأنا ما بشوفه إلا كمعرض توثيقي أصلا يعني، والتاريخ هو جزء مهم من بناء المعرض كفكرة قبل ما يصير لوحات، إنه هذه الإبادات الجماعية اللي إحنا بنتعرض لها يجب أن توثق وتؤرخ عن طريق الفن والشعر والكتابة والأغنية والحركة الفلسطينية دائما في كل المجالات.
6: نعم. إذن أستاذي، يعني أي رسالة تريد أن توصلها إلى الزائر أو إلى المشاهد والزائر إلى معرض يوم السبت من خلال معرض استنزاف، ما هي رسالة التي تريد أن توصلها إلى يعني الحاضرين؟
8: إنه نضل متذكرين شو حكى حسن مروي، بأنه في حزن مقاتل وفي حزن قاتل ولازم حزن يكون مقاتل، وهذا المعرض هو مش أكثر من مجموعة أحاسيس منطقية في ظرف غير منطقي إحنا أو أنا حاولت أحطها عن طريق الشاشة في لوحات لتأرخ هاي الإبادة الجماعية.
6: نعم. الفنان البصري الفلسطيني العزيز عاطف، شكرا لك على هذه الإضاءة، بالتوفيق إن شاء الله في معرض استنزاف، على أمل أن يظل مساحة لحفظ الذاكرة الفلسطينية ونقل الحكاية إلى العالم بلغة تتجاوز الكلمات.
8: شكرا.
6: إذن نبقى أيضا في القدس المحتلة، تتواصل سياسة الهدم الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في مشهد يفاقم معاناة المقدسيين ويهدد حقهم في السكن والاستقرار. منذ بداية العام هدم الاحتلال 340 منشأة، فيما يواجه آلاف المقدسيين خطر التهجير وفقدان منازلهم وممتلكاتهم، في ظل تصاعد أيضا الإجراءات التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة. للوقوف على أبعاد هذه السياسة وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة راي الإعلامية مع السيد زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
9: خلال الفترات الماضية شفنا أنه في ممكن يعني في يوم واحد تكون حصيلة تقريبا ربع هذا الرقم، وهذا يعني في أكثر من منطقة، يعني في منطقة قلنديا تم هدم كمية يعني بحدود 40 وحدة. التهديد اللي موجود مثلا موجود في منطقة سلوان، موجود في منطقة العباسية، في كتير من مناطق اللي ممكن يتم هدم، يعني هدم جماعي بمعنى يعني قبل فترة بسيطة برضو في يوم واحد تم هدم 35 شقة. فبالتالي هاي السياسة اللي موجودة اليوم هي يعني واحدة من الضغوطات أو واحدة من الأدوات الموجودة الكبيرة للضغط على المواطن المقدسي إنه يترك البلد. التهجير.
6: نعم.
9: التهجير اللي عم بتم يعني بالضفة الغربية في أكثر من منطقة، في غزة، بالقدس، هاي واحدة من الوسائل برضو من شان يوصلوا لهدف تهجير مواطنين وتركهم إلى المدينة. طبعا الأرقام يمكن اللي ذكرتيها صحيح أرقام حقيقية، أنه هناك تقريبا عشرات آلاف أوامر الهدم.
6: نعم.
9: من المحاكم اللي ممكن تنفذ بأي دقيقة، وهذا يعني هذا وضع خطر. يعني احنا لما بنحكي على رقم يتراوح بين 23 يعني ويقال حتى وصل ل 30 ألف أمر هدم من خلال المحاكم، يعني غير الأوامر الإدارية، هاي الرقم بيعني انه يعني هذا ممكن يشرد من 100 ل 150 ألف فلسطيني بالقدس اذا فعلا تم هذا الهدم. فهاي هذه يعني هذا هو الهدف من هذه الإجراءات اللي موجودة.
6: طب أستاذ زياد، يعني عندما يهدم منزل عائلة مقدسية اليوم، ما الخيارات المتاحة أمامها اليوم؟ هل تستطيع فعلا يعني إعادة البناء لربما، أو الاعتراض حتى على هذا القرار الإسرائيلي؟
9: لا طبعا، يعني أول شيء يعني المحل الوحيد اللي بتوجهوا له الناس هي المحاكم الإسرائيلية، وطبعا المحاكم الإسرائيلية لا يمكن أنها تنصف الفلسطيني، يعني سواء بالقدس أو في أي منطقة تانية. يعني إحنا في مناطق حتى في 48 كمان هذا الخطر كمان موجود، وموجود برضو بأرقام كبيرة. يعني هناك أوامر هدم تقريبا بحدود 60,000 منشأة أو بيت اللي معرض للهدم في الداخل الفلسطيني. الصحيح يعني في كتير من الناس اللي يعني اضطرت انها تبني اكثر من مرة، وتم الهدم لها اكثر من مرة. يعني هذه الروح، روح الصمود وروح المحافظة على البقاء في القدس، هذه موجودة يعني. وبالتالي يعني اكثر من حدا بالقدس يعني إما عاد البناء، أو في جزء من الناس يعني اضطرت تعيش في باص وتم هدم هذا الباص. يعني الملاحقة اللي بتتم في القدس ملاحقة كبيرة صحيح،
6: يعني والحديث أيضا يعني عن يعني أحياء وتجمعات مقدسية حتى اليوم تواجه الخطر المتزايد بفعل الهدم والاختارات اليوم بشكل كامل. من هم أستاذ زياد الأكثر عرضة اليوم للتهجير في القدس؟
9: كل فلسطيني موجود بالقدس هو معرض للتهجير. طبعا الأداة الكبيرة هي أداة الهدم، لكن هناك أدوات أخرى، هي أدوات أخرى غير منظورة، يعني الضرائب، مثل الضغوطات اللي موجود، الضغوطات الاقتصادية اللي موجودة على المقدسيين. يعني لما بنحكي احنا بأرقام كبيرة، مثل يعني خط الفقر اللي في القدس اللي موجود الناس تحته حوالي يعني من 78 ل 80%.
6: نعم.
9: وهذا رقم كبير. فبالتالي يعني كثير من المقدسيين بيضطروا عمالهم يطلعوا لخارج القدس للحصول على وسيلة معيشة أخرى، لأنه بالقدس الأمور مش سهلة. يعني عندنا مئات المحلات في داخل البلد القديمة مثلا مغلقة بشكل شبه دائم نتيجة الضغوطات الاقتصادية.
6: نعم.
9: فبالتالي أي مقدس اليوم هو معرض لهذا الضغط. الصورة الحقيقية لهذه المؤسسات وهذا المجتمع الدولي الظالم يعني وضحت بشكل كبير جدا في الحرب على غزة. حتى المحاكم إلى آخره، يعني في جزء من المحاكم صحيح أنها أخذت قرارات لكن لم تنفذ، لم تنفذ، لأنه المسيطر على كل هاي المؤسسات وعلى الولايات المتحدة هي الإيد اللي بتحمي كل تصرفات إسرائيل.
6: إذن من القدس إلى النقب تتواصل معاناة الفلسطينيين في القرى غير المعترف بها في ظل سياسات التهميش والحرمان من الخدمات الأساسية ومخاطر الهدم والتهجير التي تهدد السكان وأراضيهم. للحديث أكثر عن أوضاع القرى غير المعترف بها في النقب والتحديات التي يواجهها سكانها، نستمع إلى مقابلة أجرتها شبكة راية مع السيد عطية الأعصم رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف فيها في النقب.
10: والآن يعني يريدون أن يحرشوا هذه الأرض، يعني يغرسونها بالأشجار، ويريدون أن يطردوا أهلها، وفعلا قاموا بهدم هذه القرية عن بكرة أبيها. وطبعا هذه القرية ليست القرية الأولى ولن تكون القرية الأخيرة، لأن هنالك قرى تم طردها زي قرية أم الحيران والعرقيب وغيرها، مواد الخليل وأم اتنان وغيرها من القرى، وتم يعني تدميرها بالكامل هذه القرى. ولكن الأهل تقريبا بقوا على أنقاض قريتهم يعيشون في الخيام، والدولة تطاردهم كل الوقت، تريد ترحيلهم إلى أماكن أخرى. وهذا طبعا في إطار تهجير السكان القرى غير المعترف فيها وتركيزهم في أقل حيز ممكن من الأرض من أجل ما يسمونه بتحرير الأرض وزرع المستوطنات عليها. يريدون أن يستولوا على كل القرى العربية وعلى الأراضي في القرى العربية، وأيضا يعني يركزون العرب دون أن يضيقوا على العرب من أجل الهجرة من هذه المناطق، يعني يمنعون التخطيط ويمنعون البناء ويمنعون التطور في القرى العربية، والهدف واضح. يعني لماذا يمنعون ذلك؟ من أجل أن يضيق الكثير من الناس ذرعا ويفقد الصبر ويترك هذه البلاد إلى بلاد أخرى. لكن والحمد لله لم يترك هذه البلاد شخصا واحدا أبدا، بل إن التكاثر وفي هذه التجمعات مستمر إن شاء الله، وسيبقون على أرضهم مهما حاولت السلطات من تضييق وتدمير وهدم البيوت. فنحن هذه أرضنا، ليس لنا أرض غيرها، وسنبقى فيها مهما كان الأمر. تقريبا تعودنا احنا على ان الجرافات الإسرائيلية تأتي تقريبا في كل يوم للقرى وتهدم بيوت، تعودنا على هذا الأمر، واصبح الأمر تقريبا بالنسبة لنا أمر طبيعي. لكن هذا الأمر لا يخيفنا ولن يزعزع يعني موقفنا الثابت من الصمود، ولن يغير من إرادتنا شيئا. الظروف الحياتية صعبة جدا في القرى غير المعترف فيها، يعني هنالك قرى لا تصل إليها المياه إلا عن طريق النقل. القرى غير معترف فيها ليست فيها بنى تحتية، ليس فيها طرق، ليس فيها كهرباء، ليس فيها يعني خدمات أساسية للإنسان. وحتى الطرق إذا أردنا أن نعبي الطريق يعني بأنفسنا والناس يعبدون من أجل الوصول إلى العالم الخارجي، تأتي الجرافات الإسرائيلية وتجرف هذه الطرق، ومع ذلك سنستمر في الصمود. يعني
6: إذن مستمعينا الكرام، في آخر ملفاتنا إلى اليوم، التحديثات الأحوال الحواجز والطرق، نبدأ من منطقة الوسط. المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، حاجز عطارة أزمة، وتفتيش للخارج من بيرزيت سالك للداخل، بوابة روابي تفتيش للخارج، الجلزون سالك، حاجز عين سينية أزمة، وتفتيش للخارج سالك للداخل، عيون الحرمية سالكة، مدخل سنجل سالك، ترمس عية سالك، سلوادية برود سالكة، دير أبو مشعل سالك، عبود سالك، النبي صالح تفتيش، والمهلل سالكة، كفر عقب كثافة سير، قلندية سالك، جبع سالك، حزمة البلد تفتيش، عناتة أزمة للداخل، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، بوابة الطيبة تفتيش للخارج، مداخل ومخارج أريحة جميعها سالكة، حاجز الجيب أزمة بالاتجاهين. ننتقل إلى محافظات الجنوب، الكونتينر وعش غراب، النشاش، بني نعيم، وزيف، جميعهم سالكين، دورة، الفوار، الفحص، وادي السمن، جميعهم مغلقين، المنشية سالكة، ميراح رباح سالكة، ترقوم يا المصانع سالكة، سعير سالك، النبيون السالكة، فرش الهوى سالك، رأس الجورة مغلقة، والعروب العشوري مغلقة. ننتقل إلى محافظات الشمال أخيرا، مدخل سلفيت الشمالي سالك، بروقين، كفر الديك، جمعين، وكف الحارس، جميعهم مغلقين، الساوية سالكة، بوابة اللبن سالكة، قراوة سالكة، جسر أوديلا سالك، يتسهر كثافة سير باتجاه مفترق جيت، سرة كثافة سير، عورتة سالك، بورين سالكة، المربع سالكة، عنبتة سالك، دير شرف مغلق للداخل وأزمة للخارج، إجبارة سالك، سيلة تظهر سالكة، بوابة 17 سالكة، مدخل قلقيلية أزمة بالاتجاهين، النبي إلياس سالكة، الفندق، وادي قانا، والبذان جميعهم سالكين، تياسير وعين شبلي مغلقين. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز، طبعا هي متغيرة بين الدقيقة والأخرى. السلامة نتمناها لكم جميعا من شبكة رايا الإعلامية. هذه كانت آخر ملفاتنا في حصاد الرايا لليوم. إلى أن ألقاكم أترككم في أمان الله، تحياتي لكم جميعا مني أنا سندس مسعد، وإلى اللقاء.

0: حين تتسارع الأحداث لا وقت للتفاصيل المملة. حصاد الراية، ساعة إخبارية نضع فيها أمامك أهم أحداث اليوم من فلسطين والعالم في عناوين واضحة وملخصات سريعة. نرصد التطورات، نلخص المشهد لأهم ما جاء على أثير راية وموقعها الإلكتروني. حصاد الراية من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على شبكة راية الإعلامية.
1: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. راية تي في، متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر راية تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق راية على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. راية تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.

عطر أنفاسك، صغير الهدايا كتير عقياسك، ما في سما بتساع قلب الأم، ولا في

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: لم يعد الصوت كافياً فاكتمل بالصورة. رايا تي في متعة الصوت والصورة، شاهدها الآن عبر رايا تي في دوت بي اس أو من خلال تطبيق رايا على الأجهزة الذكية والتلفزيونات التفاعلية. رايا تي في، اسمعها بأذنك وشاهدها بعينك.
3: الساعة الآن 7 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
4: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. وزارة الصحة في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 74,396 شهيداً، كما واستقبلت اليوم خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و9 إصابات. سلطات الاحتلال تجدد أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلاً بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة يحذر من تراجع القدرة التشخيصية والعلاجية في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة المختبرات والأشعة. المدير التنفيذي للمركز الفلسطيني لحقوق الطفل يحذر من تدهور أوضاع المعتقلين الأطفال داخل معتقلات الاحتلال وصعوبة وصول المؤسسات الحقوقية إلى السجون للإطلاع على أوضاعهم. المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يفند ما وصفه بمزاعم وأكاذيب ما يسمى بمنسق الأنشطة الحكومية الإسرائيلية، معتبرا أنها تأتي في إطار حملة تضليل تهدف إلى تبرير استمرار الحصار والتجويع وفرض قيود جديدة على القطاع. جمعية حقوق المواطن في إسرائيل تقدم التماسا إلى المحكمة العليا باسم 6 مزارعين فلسطينيين من قرية نحالين غرب بيت لحم للمطالبة بإزالة الحواجز التي تحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية وضمان تمكينهم من فلاحتها وجني محاصيلها. متحدث التحالف باليمن بقيادة السعودية اللواء الركن التركي المالكي يقول إن جماعة الحوثي نفذت أعمالاً وصفها بأنها إرهابية وجبانة للمنشآت المدنية وحاولت خلالها استهداف عشرات المطارات ومنشأة النفط والموانئ في المملكة، مشيراً إلى أن اعتداءات الحوثي تمثل تهديداً للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. التطورات الميدانية والسياسية تتواصل في اليوم 120 من توقيع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران، وبعد 229 يوما على اندلاع الحرب بين الجانبين وسط تصاعد الهجمات على السفن في مضيق هرمز وتزايد التهديدات الأمريكية الإيرانية. التحالف العسكري بقيادة السعودية الداعم للحكومة اليمنية يعلن بأن الحوثيين اليمنيين المدعومين من إيران حصلوا على تقنيات متقدمة بمساعدة أطراف إقليمية. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط بعون الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز. للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
3: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
6: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقل الجيواقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من خبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في داخل كل امرأة حكاية، حلم لسه ما اكتمل، وجه بتحبه وبيت بستناها وقلوب تستمد منها قوتها. يمكن الطريق يكون صعب ويمكن الخوف يجي في لحظة، بس ما بتمشي وحدها. بالكشف المبكر عن سرطان الثدي، بالوعي، بالدعم وبالأمل، تبدأ الحكاية من جديد. خصصي وقت إليك، افحصي حالك بالبيت وخدي موعد للماموجرام، لأنه كل يوم إليك إله قيمة وكل لحظة من حياتك تستحق الحماية. لأجلك اتحدنا، افحصي وطمنينا.
3: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة.

0: الكنافة بتشهي وقطرها خفيف، والفستق الحلبي ما إله مثيل، نابلسي تركي
1: وجمال حلو يا بوابة البيك عالباب.
0: بدك كنافة وحلو يبيض الوجه وصح الصح؟ حلويات بوابة البيك بتقدم لك الطعم اللي جد ما بتقاوم، من أطيب كنافة نابلسية لتشكيلة فاخر من الحلويات التركية والشامية الأصلية، بقطر خفيف، كمية وافرة من الفستق الحلبي الأصلي، طعم بيحكي عن حاله من أول لقمة.
1: حلوا أيامكم زورونا،
0: حلوا أيامكم مع حلويات بوابة البيك. نابلس،

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: تشرين أول أكتوبر من كل عام هو شهر التوعية بسرطان الثدي منذ أكثر من 25 عاماً، يهدف لزيادة وعي النساء خاصة والمجتمع عامة بسرطان الثدي. حسب الإحصاءات الرسمية في فلسطين، تم تسجيل 3800 إصابة بين النساء بهذا النوع من السرطان في الضفة وغزة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ويعتبر هذا السرطان هو الأكثر شيوعاً من بين السرطانات الأخرى في فلسطين، ويحتل المرتبة الأولى بنسبة 16.9، أي ما يقارب 17% من مجموع حالات السرطان المسجلة رسمياً. تشمل إجراءات الحد من سرطان الثدي تعزيز التغذية السليمة وسبل تحسين النشاط البدني والحد من التدخين والفحص المبكر للنساء. بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي، تراست العالمية للتأمين أطلقت برنامج تأميني لخطر الإصابة بسرطان الثدي. البرنامج يقدم دعماً مادياً في حال أثبتت الإصابة بالمرض.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا.
3: راية.بس،
2: الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
4: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
5: يطرح المؤلفان نيل سانسون وأدماس في كتابهما عبقرية نوبل الجوائز والمكانة والممارسة العلمية والصادر عام 24/20 ميلادي مجموعة من الأسئلة المهمة: ماذا تعني جائزة نوبل للعالم الذي يفوز بها؟ وهل هي مجرد تكريم لإنجاز علمي استثنائي أم أنها لحظة تغير مكانة الباحث وتعيد رسم صورته أمام المجتمع العلمي والعالم بأسره؟ وكيف يقترب كتاب عبقرية نوبل الجوائز والمكانة والممارسة العلمية من هذه الأسئلة، مستكشفا العلاقة بين الجوائز العلمية والمكانة المهنية والطريقة التي يمارس بها العلم؟ ويتناول الكتاب جائزة نوبل بوصفها أكثر من ميدالية أو شهادة تقدير، فهي مؤسسة تمنح أصحاب إنجازات معينة اعترافا عالميا وتؤثر في مساراتهم المهنية وفي الطريقة التي ينظر بها الجمهور إلى هذه الاكتشافات العلمية. ومن خلال دراسة العلاقة بين التقدير والسمعة والممارسة البحثية، يفتح المؤلفان بابا للتأمل في كيفية تشكل مفهوم العبقرية العلمية، ومن يحصل على الاعتراف، وما العوامل التي تجعل بعض الإنجازات أكثر حضورا في الذاكرة من غيرها. كما يدعو الكتاب إلى النظر في البيئة العلمية التي تتحقق فيها الاكتشافات، حيث يتداخل الجهد الفردي مع العمل الجماعي والمؤسسات البحثية مع التقاليد الأكاديمية. فالعلم لا يتقدم دائما بفضل عبقرية منعزلة والكلام للكاتبين، بل عبر تراكم المعرفة وتعاون الباحثين، حتى عندما يختصر الإنجاز في اسم فائز واحد. إنه كتاب يساعدنا حتما على فهم الجانب الاجتماعي والمؤسسي لجائزة نوبل، ويطرح سؤالا جوهريا في ختامه: كيف تصنع الجوائز صورة العلماء؟ وكيف تصنع صورة العلماء بدورها تصوراتنا عن العلم والعبقرية؟ استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: الساعة الآن 8:00 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. إصابة مواطنين إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت أرضا ومنزلا مقصوفا سابقا في منطقة العباس غرب مدينة غزة. مستعمرون يهاجمون بحماية قوات الاحتلال عددا من المواطنين وينكلون بهم ويحرقون جزءا من منزل في بيت أمر شمال الخليل ومركبة في مسافر يطا جنوبا. منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان كشفتا عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من معتقلين معظمهم فلسطينيون بشأن إطلاق قوات القمع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، ما تسبب بإصابتهم بجروح خطيرة. سلطات الاحتلال تجدد أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة يحذر من تراجع القدرة التشخيصية والعلاجية في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة المختبرات والأشعة. محكمة ألمانية قضت بسجن رجلين أدينا بالتخطيط لمهاجمة شخصيات عامة مؤيدة لإسرائيل والتجسس على يهود لصالح الاستخبارات الإيرانية. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن اتصاله الهاتفي بالرئيس السوري أحمد الشرع تضمن ضغطا حاسما لوقف ما وصفه بالمذبحة بحق الدروز، وذلك بالتزامن مع إقراره بقصف وزارة الدفاع السورية وهدف داخل مجمع القصر الرئاسي في دمشق، وتلميحه إلى خطوات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: كونوا دائما مع وقفاتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا اف ام.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
0: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: ألو، كيفك؟
9: نيحة، أنت كيفك؟ كيف الأولاد؟
4: أنت طول عمرك بتسألي عن الكل؟
9: المهم تكونوا كلكم بخير.
4: وإذا حدا سأل عنك بتقولي أنا منيحة؟
9: أنا منيحة.
10: بس أنت كمان إلك حق، إلك حق توقفي شوي، إلك حق تسألي عن صحتك، وإلك حق تطمني. خدي خطوة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خصصي وقت إلك، افحصي حالك بالبيت، خدي موعد للماموجرام. خطوة صغيرة ممكن تعمل فرق كبير، افحصي وطمنينا.
11: تأتيكم هذه الرسالة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من حكومة النرويج، إيماناً بأن كل امرأة تستحق الرعاية والدعم وفرصة لحياة أكثر صحة.
12: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة، سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية، تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
13: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
14: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة. وفي هذه الحلقة سنناقش موضوع تأجيل الانتخابات، وتأتي هذه الحلقة تحت عنوان مرسوم تأجيل الانتخابات تحت المجهر، هل يكفي التوافق الوطني لتجديد الشرعيات؟ قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. أثار قرار الرئيس محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 28 من تشرين الثاني المقبل ردود فعل فلسطينية ودولية متباينة وسط تساؤلات بشأن مستقبل العملية الديمقراطية وتجديد شرعية المؤسسات السياسية الفلسطينية. وكان الرئيس عباس قد أصدر السبت مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التشريعية وتحديد 11 من أيلول عام 27 موعدا جديدا لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة. وعزت الرئاسة الفلسطينية القرار إلى استمرار المعوقات الإسرائيلية والظروف الأمنية والإنسانية في قطاع غزة، وأيضا الصعوبات المرتبطة بإجراء الانتخابات في القدس، إلى جانب الحاجة إلى إطلاق حوار وطني شامل وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة. يأتي هذا التطور بعد أكثر من 20 عاما على آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت في 25 من كانون الثاني عام 2006، وبعد تأجيل الانتخابات العامة عام 2021، ما يعني استمرار غياب الانتخابات التشريعية عن أجيال فلسطينية كاملة لم تتح لها فرصة المشاركة في اختيار ممثليها. وأيضا بين المبررات الرسمية والاعتراضات السياسية، يفتح قرار التجديد مجددا ملف الشرعية والتمثيل السياسي، ويطرح تساؤلات حول الضمانات المرتبطة بالموعد الجديد ومدى قدرة الحوار الوطني المرتقب على معالجة الانقسام واستعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية في ظل استمرار التحديات السياسية والميدانية التي تواجه الفلسطينيين. ويسعدنا أن أرحب بضيفي عبر الهاتف لنناقش هذا الموضوع. دكتور شعوان جبارين، مدير عام مؤسسة الحق، أهلا بك دكتور شعوان.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: والأستاذ فتحي الصباح، رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية، أهلا بك سيد فتحي.
2: اهلا بك سمر وبضيفك الكريم الصديق شعوان وبالسادة المستمعين الكرام.
0: اهلا بكما مجددا. يعني قبل ان هيك نتحدث عن تفاصيل هذه الحلقة

0: ثاني، موضوع التعيين أنا برأيي السابق وما قبله وما بعده والآن هو لم يأتي في إطار استشارة الشعب الفلسطيني ومشاورات وطنية داخلية أنتجت هذا التاريخ أو ذاك. بالعكس، هي كانت يعني دائما كأن استجابة لجهات خارجية لضغوط ما معينة من هذه الجهة أو من تلك، أوروبية أو أمريكية تتحدث في هذا الموضوع. وهذا شيء مؤسف بصراحة، إنه إحنا نترك أمورنا الأساسية والجوهرية والاستراتيجية ومصالح شعبنا وقضايا شعبنا هي كأنها موضوع للحديث الخارجي، والاستجابات تتم هناك. يعكس هل هناك مؤسسة وطنية جامعة تعمل كمؤسسة حقيقية في إطار التشاور، في إطار تقييم المسائل وما تحتاج قضيتنا الوطنية، ما يحتاج مجتمعنا، ما يحتاج شعبنا بدرجة أساس. هذه أسئلة بصراحة تضع علامة استفهام كبير. فأنت تقولي هل ممكن أن يؤثر هذا الأمر ويقدم؟ وارد كل شيء، وارد كل شيء، لأنه بصراحة في البداية عندما حددت الأمور حددت بناء على ضغوط خارجية، كان واضح الأمر. وهنا يعني تكون الإجابة في هذا الجانب.
1: طيب، لماذا هذا الارتهان للقرار الأوروبي بإجراء انتخابات فلسطينية أو حتى جميع الملفات الفلسطينية؟ هي للأسف كما ذكرت هي ترتهن خارجيا وكأنه ليس لدينا قرار داخلي فلسطيني.
0: لا، إضافة لذلك في قدر من الارتجال بصراحة. يعني أي متتبع للأمر، جميعنا ننشد وحدة وطنية، جميعنا نطالب وطالبنا ولا زلنا نتوق للحظة يجتمع فيها شملنا وتبنى مؤسستنا ويشارك شعبنا. هذه مسألة يعني دائما ولا زالت وهي بالحاحية بصراحة، ولكن تؤخذ الأمور أنا برأيي في ظل غياب مؤسسة الجامعة، في ظل الفرد، في ظل الارتجال في هاي الأمور. بتحسي انه الامور يعني مش جايه هيك مدوزنه في هذا الجانب. يحدد التاريخ ولاحقا يناقش ويقولوا خلينا نجعله لانه في هناك اسباب ما معينه. طيب، كل الاسباب التي ذكرت من قبل البعض الان في اطار تبرير التأجيل هي كانت قائمة وموجودة. عنف المستوطنين، موضوع ما جرى في غزة ويجري في غزة، ما يجري بالضفة الغربية، موضوع الانتخابات الأمريكية النصفية، هذه يعني رزنامات مبينة واضحة. فيعني أنت يعني قاعد بتحسب حسب هيك، يعني باجي بس بدخل بقول خلينا نحدد التاريخ الفلاني وانتهى، وبعدين بصير نفكر نقول لا يا ريت لو أخرنا الأمور ما بعد الانتخابات الإسرائيلية وغيره، نخليه لشهر 4 ولشهر 2 ولشهر 3 وفي شيء مش عارف إيه الشرطة في غزة. طيب، ما هي كل هذه الأسباب قائمة موجودة عندما وضعت أنت تاريخ. يعني هذا يعني بيخليك بصراحة تغضب أكثر، تتألم أكثر، تكتشف واقع الواقع الحقيقي للحالة القيادية الفلسطينية وأين تقف. يعني الواحد بتألم. يعني بكون سعيد جدا لو كان الأمر مخوذ بعين الاعتبار كل المسائل هذه وهي موجودة، وعندما تحسب بناء على محددات وليس بناء على مكالمة تليفونية هنا أو زيارة إلى هذه البلد أو تلك وقول رئيسها يجب أن، ويأتي شخص من هناك يقول يجب أن، وبالتالي خلاص كأنه في يوم وليلة انتهى، ونضرب بعرض الحائط أي علاقات وأي تفاهمات وأي مشاورات، حتى مشاورات بالمعنى الوطني الداخلي لنجري الانتخابات
1: لم تجرى. نعم،
0: صحيح. لم تجرى. هذا يعني ما يجعل الإنسان شوي يشعر بقدر من الألم. لنخرج من موضوع الألم نقول إنه شعبنا مقصى. يعني بمعنى ثاني، موضوع على الرف على جهة، لا يشاور، لا يؤخذ الرأي، لا تؤخذ مصالحه بشكل حقيقي وبحسبة دقيقة، ولاحقا يصبح أصحاب الألسنة يعني من يكون مع أو يكون ضد ويغير الموقف خلال 5 دقائق أو 10 دقائق. ما هي هذه عضلة، اللسان يعني عبارة عن عضلة بالسم، يعني تحرك كما أنت ترغب يعني أو تريد أن تحركها. للأسف صارت هيك الحالة وهذا الوقت.
1: نعم.

0: أستاذ فتحي، يعني هذا التأجيل المتكرر بغض النظر عن الظروف يعني التي أدت إلى هذا التأجيل، والتي كانت يعني معروفة مسبقا، يعني لم يكن لدى المواطن الفلسطيني يقين تام بأنه الإجراءات ستعقد في موعدها، وبالتالي كان هناك حالة من عدم اليقين. ولكن هذا التأجيل المتكرر كيف يؤثر على ثقة المواطنين اليوم بالمؤسسات السياسية والعملية الديمقراطية، التي يعني أساسا هناك فجوة ما بين المواطن وما بين النظام السياسي؟
1: لا يؤثر كثيرا. لماذا؟ لأنه المواطن الفلسطيني أعتقد في الضفة وغزة فاقد الثقة في كل المؤسسات الفلسطينية وفي كل القيادات الفلسطينية. لا نتحدث كثيرا عن الضفة الغربية، فهناك يعني الصديق العزيز أبو المنتصر الأستاذ شعوان، وأنتم تعيشون كل هذه الظروف التي تعيشونها. سأتحدث عن غزة. في غزة الناس فقد الثقة منذ ما قبل حرب الإبادة، وفي حرب الإبادة عندما تركت السلطة الفلسطينية أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة يواجهون مصيرهم وحدهم، وعندما تركت حركة حماس بعد 7 أكتوبر الناس يواجهون مصيرهم وحدهم. بإمكان يعني وكان لسان حالهم يقول في السلطة وفي حركة حماس لكل مواطن غزي: دبر نفسك بنفسك، احمي نفسك بنفسك، دبر خيمتك بنفسك، دبر أكلك وشربك بنفسك، دبر المي الحلو بنفسك، دبر المي المالح بنفسك، دبر الملاذ قطعة الأرض اللي بدك تسكن عليها وتنصب عليها قيمتك بنفسك، دبر نفسك مع الكهرباء، دبر نفسك مع الإنترنت، دبر نفسك مع كل شيء. وبالتالي يعني الثقة المفقودة تاريخيا منذ سنوات طويلة في المؤسسات الرسمية سواء رئاسية أو حكومية أو تشريعية أو حركية وفصائلية، هذه ستزيد قليلا فقط لأن الناس فقدين الأمل. بالمناسبة نحن في قطاع غزة، يعني أنا صحفي وأرى الناس وأشاهدهم في كل يوم، 90% من الناس كانوا على يقين أن الانتخابات لن تنظم على الإطلاق، وأن الموعد المضروب هو ليس سوى لإرضاء فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي كي يستمر الدعم المالي يتدفق للسلطة، لأن الشروط اعتراف فرنسا والدول الأوروبية في العام الماضي بالدولة الفلسطينية ومن شروط استمرار الدعم المالي الأوروبي هو أن يكون هناك برنامج إصلاحات السلطة الوطنية وعلى رأسه تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية. ومع ذلك هذا الأمر حتى يعني كما أشار الأستاذ شعوان يعني ليس رغبة في تحقيق رغبات الناس أو خطوة لتحقيق رغبات الناس وطموحهم الذين يطالبون بالانتخابات منذ عقدين أو أكثر، وإنما حتى تحقيق رغبة الاتحاد الأوروبي وشروطه لم تعد قائمة. وبعد أن تم التأجيل في 11 سبتمبر واحتجت فرنسا وأصدر وزير الخارجية الفرنسي بيانا، واليوم بالمناسبة هناك 4 بيانات من 4 دول وبريطانيا وكندا وأستراليا وفرنسا، حتى بعد هذا البيان قالوا ممكن ننظمها في شهر يونيو وحزيران القادم، وممكن لو ضغطوا الأوروبيين أكثر ممكن أن يتقدم الموعد قليلا إلى شهر مارس أو أبريل وهكذا. إذا كل ما يجري هو استجابة لضغوط خارجية أوروبية وأخذ في الاعتبارات الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية وغيرها. أنا سأطرح عدة أسئلة أستاذ سمر عليك وعلى السادة المستمعين الكرام. هل عندما تم اتخاذ قرار إصدار المرسوم الرئاسي بإجراء انتخابات كنا نعرف ما هي الظروف؟ هل عندما تم تحديد الموعد في 28 نوفمبر كان من المتوقع أن تتغير الظروف؟
0: هذا أستاذ فتحي اسمح لي، هذا السؤال هو ما ذكناه منذ قليل مع الأستاذ شعوان، بأنه الظروف الجارية هي ليست يعني ظروفا مستجدة، وبالتالي هي ظروف معروفة مسبقا، وعدوان المستوطنين والعنف الذي يمارس بحق أهل الضفة الغربية، الإبادة في قطاع غزة، التهويد في القدس، كل هذه العوامل هي موجودة. وبالتالي السؤال الذي نسأله الآن: لماذا تم تحديد أساسا موعد وأنت تعلم بأنك غير قادر لربما على الإيفاء بهذا الموعد؟
1: مرة أخرى، حتى الموعد الجديد المضروب في 11 سبتمبر أو حتى في يونيو أو في حزيران، هل نتوقع نحن في غزة وأنتم في الضفة الغربية أن تتغير أي من الظروف التي نحن في الضفة وغزة؟ يعني هل تتوقف عنف المستوطنين؟ هل تتوقف تهويد القدس؟ هل تتوقف الاستيلاء على الأراضي في الضفة؟ هل تتوقف الإبادة في غزة؟ لا طبعا، نحن نعرف ذلك والرئيس يعرف ذلك وكل الدنيا تعرف ذلك، ولكن
0: إذن ماذا تسمي ما جرى؟
1: هذا كله ليس، يعني لا يوجد رغبة لدى الرئيس بإجراء أي انتخابات لا تشريعية ولا ولا ولا رئاسية. يعني أنا أقولها بكل مرارة وحزن، لأنه نحن هنا في نعاني، ولو كانت جرت الانتخابات ربما قبل عاما أو أو أو 16 عاما لربما ما وصلنا إلى 7 أكتوبر، ولكن الذي أوصلنا إلى 7 أكتوبر هو وما تلاه من إبادة ومعاناة ووضع أكثر من 1,000,000 فلسطيني في مهب الريح ينامون في الطرقات في الشوارع. ما حصل هو نتيجة غياب الديمقراطية ونتيجة غياب الانتخابات. لو كان هناك وحدة وطنية، لو كان هناك انتخابات دورية وتسليم بنتائج الانتخابات وإجراءها بشكل دوري كل 4 سنوات، أنا متأكد وأجزم وكاد أجزم أننا لم نكن لنصل إلى 7 أكتوبر على الإطلاق، ولم تكن لهذه الإبادة قد حصلت. ولكن قدر الله وما شاء فعل، قدر الرئيس وما شاء فعل، قدرت حماس وما شاء فعلت. وبالتالي نحن الآن نحصد حصاد الآثام، حصاد غياب المؤسسة الرسمية الفاعلة، غياب يعني تآكل المؤسسات الرسمية بدءا من منظمة التحرير ولجنة التنفيذية مرورا بالحكومة مرورا بالمجلس التشريعي. لو كان هناك لدينا قيادة، ونحن أنا مقتنع تماما بالمناسبة يا أخ سمر أن أزمتنا أزمة قيادة، تاريخيا أزمتنا أزمة قيادة. لو كان لدينا قيادة تفكر وتعمل وتتخذ القرارات بالطريقة الصحيحة لما تجرأت لا فرنسا ولا غير فرنسا على الضغط على الرئيس وعلى السلطة. ولكن الفرنسيين يجدون أن الرئيس لا يقوم بأي عمل، يعني كما يقول بعض الناس الرئيس يعمل 2 ساعة في اليوم، يعني وهذا بزيادة كثير. يعني يعني الرئيس أصبح عمره فوق 90 ويعني لا يقوم بأي جهد. ماذا تفعل السلطة؟ لا نريد ماذا تفعل تجاه غزة، ماذا تفعل تجاه الضفة الغربية؟ ماذا تفعل؟ هل أوقفت مستوطنا؟ هل دافعت عن الناس؟ هل حمت الزيتون الذي يستولي عليه ويسرقه المستوطنون بعد قطفه؟ هل حمت الأرض؟ هل حمت القدس؟ هل حمت الناس؟ هل حمت؟
0: يعني هذه أسئلة هو يسألها كل مواطن فلسطيني، وهي للأسف برسم يعني إجابتهم حقيقة يعني دعني يعني أنتقل في سياق هذا الموضوع للأستاذ شعوان. يعني أستاذ شعوان، هذا التأجيل إلى أي مدى يمكن أن يؤدي إلى تعميق الانقسام السياسي، أم برأيك يمكن أن يهيئ لتوافق وطني أوسع؟ كيف تقرأ المؤشرات؟
2: أولا خليني أحيي بتحية حارة صديقي وزميلي العزيز الأستاذ فتحي. شوف أنا برأيي بدي أطلع على الأمور من زاوية ثانية، بدي أقول هل تنظيم الانتخابات في مصلحة وطنية ولا لا؟ يعني لأن البعض اليوم كان بيقول إنه نحن تحت الاحتلال في هذا الواقع المؤلم والفظيع، في هذه الجرائم ومخطط الاستعمار الصهيوني في فلسطين البعيد المدى اللي الآن بحاول ترجمه يعني بشكل كلي، كأنه يعني مش لازم يكون في هناك انتخابات. دعيني أعرج على الأمر بلمحة سريعة. أولا الانتخابات حق للناس،
0: صحيح،
2: ومشاركة، ولكن هي ليست كأنها مشاركة ميكانيكية، يعني عملية انتخابية اقتراعية نقطة أول السطر بعيدة عن سياق المشروع الوطني الفلسطيني ومساراته. أنا اليوم أتحدث عن غياب لمؤسسة فلسطينية جامعة تعودنا تاريخيا عليها أن تكون هناك منظمة التحرير وكل هذه المسائل. اليوم هذا الأمر تآكل بشكل كبير، تحولنا إلى مؤسسات الآن بيروقراطية واضحة تماما، ليس فيها لا حيل ولا قوة أمام الاحتلال الذي لا يتجاهلها فقط، وإنما الآن يقول أنني سأدمرها، وهي ليست عبارات تهديدية عابرة. لذلك كان مطلوب فيك تقوي جبهتك الداخلية، بدون ما تلم جبهتك الداخلية لا تستطيع أن تواجه لا مخطط سموتريتش ولا مخططات الليكود ولا مخططات الصهيونية على البلد. بدون ولذلك قلنا من البداية موضوع الوحدة والشغل عليها، وبالتالي يعني تجنيد كل الطاقات والإمكانيات والتوجهات من أجل، ولكن هذا له 20 عام لا توجد إرادة سياسية، لا توجد إرادة سياسية لإنجاح موضوع
0: لماذا يعني برأيك؟ لماذا هذه الإرادة السياسية؟
2: أنا برأيي لحسابات ليست لصالح الشعب الفلسطيني، هذه حسابات شخصية، حسابات فئوية. بطل الموضوع الوطن الفلسطيني هو العنوان والمنطلق والأساس اللي بننطلق منه في إطار حسبة، هذه الأمور حسبة صغيرة جدا وضيقة جدا. الشيء الآخر، البعض كمان عينين مفتحة على الأطراف الثانية، مين حيكون في عينين مفتحة؟ عينين مفتحة ولكن في عينين تطلع الشعب الفلسطيني ومصلحته في كل خطوة، في كل كلمة، في كل جزئية. عينين مفتحة إذا أمريكا وافقت أو لا، إذا إسرائيل وافقت ولا لا. مين اللي قال إنه الانتخابات لازم تتنظم بالتوافق مع الإسرائيليين؟ هو هذا اللي بحكي. وهو الإسرائيليين سابقا لما نظمنا إحنا بال96 وتنظم بال2006 كل الموضوع ببساطة مهزلة، مهزلة من ناحية الإجراء. يعني لأن القدس أطلعت برا الموضوع، صحيح شاركة القدس، ولكن شاركة القدس كأنها يعني هذول الناس اللي موجودين هناك هم رعاية لجهة أجنبية موجودة في بلد، في بلدي أنا، اللي هو الاحتلال يقول بلدي أنا يعني بهذا المعنى. ولذلك بتروح أنت بتصوت في مراكز البريد، مكاتب البريد، ومكاتب البريد بلموا هذه الأوراق وبحنوها إلي بيجيبونه بعطوني إياها على حاجة قلنديا. يعني لجنة انتخابات لم تمارس شيء هناك في الداخل. لذلك الموضوع، وهذا ما قلناه حتى بال21 بعد ما ألغى الرئيس الانتخابات في حينه، أنا قلت بصريح العبارة بجوز 20 شخص كان في الموضوع، قلت له هل كنت راهن يعني الأمريكا الإسرائيليين بده يسمحوا لك؟ قال لا. طيب الأمريكان بدهم يسمحوا لك يعني لنقلوا سفارتهم على القدس، يعني بمعنى ثاني الاعتراف بضم إسرائيل للقدس؟ قال لا. قلت له عشان هيك الموضوع الانتخابات بالقدس موضوع نضالي جاي في هذا الاتجاه في هذه المسألة، لذلك المصلحة الوطنية تقتضي أن يكون موضوع الانتخابات ينبع من هذا الجانب، أنني أريد أن أجدد شرعياتي ومؤسساتي وأن أمارس حقي كشعب فلسطيني بالشكل الجمعي، يعني أنتخب مؤسساتي وممثليني. يعني الممثلين اهتروا، ما فيش ممثلين بصراحة، وأكثر من ذلك جرى انقلاب على المجلس التشريعي السابق. يعني حليته من أجل ماذا؟ قالت المحكمة الدستورية ماشي يا سيدي، رغم أنه المحكمة الدستورية أخطأت خطأ شنيعا وكبيرا وكبيرا جدا. يعني هي اشتغلت بالسياسة، كذلك المحكمة الدستورية في حينه اشتغلت بالسياسة، ولكن قالت بعض الكلمات القانونية في الموضوع أنه والله يعني يحل، ولكن يجب أن تحدد تاريخ للانتخابات. أخذوا ولا تقربوا الصلاة وألقوا وأنتم تقارى بالشارع، يعني بمعنى ثاني محددوش حتى انتخابات. إذا كانت الخطوة في التوجه للمحكمة هي مش أكثر من حجة، هي مش أكثر من يعني صخرة بتطلع عليها بهذا المعنى مشان ألغيها. ولذلك هذا الموضوع مستمر. إذا بمعنى ثاني بطل الموضوع القضية بعنوانها العام الإجمالي الأساسي الوطني، وإني من أجلها ممكن أضحي بأفراد وأضحي بمؤسسات وأضحي بأحزاب مقابل ببساطة المصلحة العامة الوطنية ومشاركة الشعب. هذا هو الموضوع الأساسي. أنت سألتيني يعني
0: عن تعميق الانقسام، يعني لأي مدى يمكن أن يؤدي إلى تعقيم الانقسام، تعميق عفوا
2: الانقسام؟ أنا بصراحة ممكن ما يؤدي إلى تعميق، لأن أنا مش شايف يعني ضوء، مش شايف ضوء ببساطة، مش شايف إرادة. تسأليني قولي لي بقول لك مش شايف إرادة، بقول لك كان التأجيل السنة يا ستي ممكن حتى نقبل فيه ولكن انت شفتي لما حكت فرنسا ولا حكوا الآخرين بموقف اللي أتفق معهم بموقفهم، يعني بمعنى ثاني في البداية كانوا يقولوا هذول لا وافقونا الرأي، يعني فهمونا، طلعوا لا مش فاهميننا، طلعوا كذلك هم مش فاهميننا في هالمسألة، وهم يعني بتطلعوا بنظرة كمان سلبية للبعد القيادي وغيره. شو قالوا الرد الرسمي الفلسطيني؟ قال ممكن كمان نقربها. إذا صار الموضوع هذه بيع وشراء، يعني بطل الموضوع مبني على قاعدة أنني عندما أختار التاريخ وعندما أقرر بشأن موضوع مفصلي أساسي أنا بقرر لصالح شعبي، وبدي أنا شعبي يشارك، وبالتالي كل القوة تشارك. طبعا كان بنحط ببساطة يعني التزامات معينة وشروط، شروط هي خارج إطار القانون بصراحة، هي خارج إطار القانون موضع، ولذلك كنت بنشعر انه الموضوع كانه يعني موضوع جعل جهه ما تربخ او قصر جهه ما سياسيا. مش هيك الامر الوطني بيتم وبصير. عندك نقاش سياسي في اطار المشروع السياسي الوطني العام، شو برنامجي وشو كل هاي الامور، هذا مطلوب وضروري وضروري ان يخضع لنقاش. ولكن للاسف الشديد كانت مرات كثيره يقول وصلنا الى خلاصات ووصلنا الى اتفاقات واحد واثنين وثلاثة واربعة ولا يتم تنفيذها.
0: طيب.
2: ليش؟ لانه امريكا بدهاش واسرائيل بدهاش.
0: طيب.
2: اذا الان موقفنا وموضوعنا يا صار يعني كيد بيد الاسرائيليين وبيد الامريكان. سؤال كيف نخرج من هذه
0: المنطقة؟ سأأتي على كيف نخرج، ولكن قبل ذلك سأناقش معك أيضا بعد أن يعني أتوجه للأستاذ فتحي حول الشروط خارج إطار القانون التي وضعت على من يريد الترشح، لنناقش أيضا هذا الموضوع معك. ولكن أنتقل لي الأستاذ فتحي، يعني اليوم الواقع في قطاع غزة هو مدمر، تحديات حرب، تحديات إعمار، أيضا تحديات متعلقة بالتمثيل السياسي. هذا الموضوع، موضوع التأجيل، كيف ينعكس وإن لم يكن هناك حالة من اليقين لإجراء الانتخابات، ولكن كيف ينعكس على قطاع غزة الذي يعاني الويلات؟
1: شوفي بصراحة قبل ما يعلن الرئيس قبل عدة أشهر عن تحديد موعد إجراء الانتخابات في 28 نوفمبر المقبل، ما كانش على بال الناس موضوع الانتخابات بصراحة في غزة. الناس في غزة ونحن على أبواب الشتاء باستمرار بيسألوا عن الخيام، بيسألوا عن المأوى، بيسألوا عن ملاذ آمن، بيسألوا عن وقف إطلاق النار، بيسألوا عن المساعدات، بيسألوا عن يا سيدتي 90% من سكان قطاع غزة اليوم يسكنون في الشارع، في الشوارع، الخيام في الشوارع في الطرقات. تخيلي أن الخيام موجودة على أرصفة الشوارع وأرصفة الطرقات وفي الجزر التي تتوسط الطرقات والشوارع، بدون لا بنية تحتية ولا حمامات ولا مي ولا غيره. وكلكم يعني وكل العالم شاهد كيف بيتم نقل المياه في جالونات وجراكل وغيرها وغيرها. العالم هنا، الناس هنا تعاني أشد الأمرين. لم يكن في بالهم موضوع الانتخابات. في بال الناس أول شيء وقف إطلاق النار، انتهاء المقتلة، انتهاء المجزرة، انتهاء الإبادة، وثانيا توفير الطعام والشراب لأكثر من 90%. 90% من الناس عاطلون عن العمل، لا يوجد أعمال في قطاع غزة، لا يوجد مؤسسات، لا يوجد حكومة تعمل ولا أونروا تعمل ولا أي مؤسسة تعمل باستثناء عدد قليل من المؤسسات التي تعمل وعدد قليل من العمال الذين يعملون في المرافق التجارية وغيرها. ولكن معظم سكان قطاع غزة لا يعمل، وبالتالي لم يكن هذا الأمر في بالهم. ومع ذلك عندما أعلن الرئيس أن الانتخابات ستجري في 28 نوفمبر الناس فرحوا وقالوا أها يعني زي ما نقول بالعامية أجل فرج، يعني نأمل أن يكون عندنا مؤسسة تشريعية، نأمل. حتى الناس انبسطوا وشاركوا في انتخابات دير البلح، انتخابات بلدية دير البلح وهي البلدية الوحيدة التي يجرت في الانتخابات وصارت على نحو جيد. كنا نخشى قبل انتخابات بلدية دير البلح أن يتخللها نوع من العنف أو أن تجتاح إسرائيل منطقة أو يصير قصف أو غيره، ولكن الحمد لله مرت بسلام. وبالتالي نجاح هذه التجربة ربما عزز رغبة الناس ومطالبتها بأن تكون هناك انتخابات، وبالتالي الناس استبشروا خيرا عندما أعلن الرئيس. ولكن كما قلت مرة أخرى، الناس كانوا على يقين أن الانتخابات لن تجري، لأن الانتخابات تجري لمصالح سياسية، لأجندات شخصية وحزبية، وبالتالي الناس على قناعة. أنا إذا بدك أحكي لك بصراحة من الآخر ليش انتخابات لن تجري والناس على قناعة؟ الناس هم تغزي بيقولوا يا عمي فتح تخسر انتخابات، وبالتالي مش مصلحتها تعمل انتخابات. الانتخابات لو جرت سيفوز فيها، لو تم هذا التحالف، تحالف حماس مع التيار الإصلاحي في حركة فتح، مع أن أنا شخصيا ضد التحالف. أنا مع أن كل فصيل ينزل بقائمته لوحده.
0: طيب.
1: حتى تحاسب الناس كل فصيل.
0: طيب الآن
1: تخيلي جملة أخيرة. تخيلي أن في عام 2021 عندما ألغيت الانتخابات قامت الدين ولم تقعد وكل الفصائل احتجت. لأول مرة الفصائل تتوافق مع الرئاسة على تأجيل الانتخابات.
0: ماذا يعني ذلك؟
1: هذا غير مقدس بصراحة. هذا تعالف غير مقدس. هذه مصالح. حماس وجدت مصلحتها في تأجيل الانتخابات، وفتح وجدت مصلحتها في تأجيل الانتخابات، والشعبية وجدت مصلحتها.
0: إذا نعود لمصالح شخصية دون أن
1: الانتخابات أجلت استنادا إلى مبادرة الجبهة الشعبية. هل هي مبادرة الشعبية تتضمن فقط تأجيل الانتخابات؟ لا طبعا. المبادرة فيها عدة بنود وعدة محاور، ولكن لم يؤخذ منها سوى تأجيل الانتخابات. وأنا أطمئنك وأطمئن الأستاذ أبو المعتصم وأطمئن الشعب الفلسطيني كله، لن يكون هناك وحدة وطنية على الإطلاق. لن طيب. تكون وحدة في حركة فتح، ولن تكون وحدة مع حماس.
0: طيب هناك حوارات، داني أسألك هذا السؤال أستاذ فتحي، هناك حوارات وطنية حالية تجرى، ما الذي برأيك يمكن أن تحققه هذه الحوارات، وما أبرز القضايا التي ينبغي أن تتصدر اليوم جدول أعمال هذه الحوارات إن أفضت إلى توافق معين؟
1: لن تنتج أي شيء، لن تنتج أي شيء، لن ينتج عن هذا الحوار الوطني أي شيء. 20 عاما من الحوار الوطني ولم ينتج أي شيء، ولم ينتهي الانقسام، ولم يصبح لدينا وحدة وطنية. 20 عاما وفتح منقسمة تقريبا، وأيضا لن تتوحد. وعشرون عاما ونحن نعاني في قطاع غزة، ولا أحد يعني. طبعا احنا بنعاني مش بس في الحرب، في حرب الإبادة احنا بنعاني من حكم حماس قبل حتى حرب الإبادة، وبالتالي لا احنا بنعاني طول الوقت، ومع ذلك ما حدا كان معه خبر، ولا واحد بده وحدة وطنية، ولا واحد بده وحدة فتح. ولا انا اعتقد انه المطلوب قبل الحوار بين فتح وحماس، الحوار يجب ان يكون فتحويا داخليا خالصا. ما لم تتوحد فتح نفسها، انا يا سيدتي صحفي المستقل لا انتمي الى اي تنظيم على الاطلاق، ولكن اعتقد ان حركه فتح هي العمود الفقري للحركه الوطنيه الفلسطينيه وللشعب الفلسطيني، وبالتالي ان ضعفت فتح ضعفت الحركة الوطنية والشعب الفلسطيني، وإن قوية فتح قوية الشعب الفلسطيني. ولذلك ما لم تكن فتح قوية، ولم ما لم تتوحد فتح بكل أطيافها وقادتها وكوادرها، أعتقد أنه لن تكون فتح قوية، ولن يكون المشروع الوطني قوي، ولن تحدث مصالحة مع حركة حماس. لأن إذا كان هناك تناقض في داخل فتح نفسها، هل يعقل أن يكون التناقض مع حركة حماس أقل؟ مستحيل طبعا. طيب. المسألة هي مسألة مصالح ومسألة كراسي، ليس أكثر ولا أقل.
0: طيب أستاذ شعوان، يعني قلت بأنه الشروط التي وضعت هي شروط خارج إطار القانون، وفي حال يعني أجرت الانتخابات، يعني هذه القادمة التي كان من المفترض أن تعقد في نوفمبر القادم ألغيت، ولكن هناك موعد آخر، بغض النظر أجريت أم لم تجرى، ولكن الشروط ما زالت موضوعة وستبقى.
2: شو أنا برأيي هذه شروط سياسية وليست تعبيرا حالة ديمقراطية. أولا شروط سياسية، إنك أنت بدك تفرض علي وتملي علي موقف سياسي. طيب وين التنوع؟ وين حقي أنا في حرية التعبير والتعبير عن موقفي والدعوة لموقفي؟ وين المشكلة؟ ليش بدك إياني أنا أروح وأصير أتفق مع أوسلو وأتفق مع خلينا نقول كل الالتزامات تحديدا موضوع أوسلو؟ طيب أنا بدعو، وبالنهاية مؤسسة الشعب الفلسطيني الجامعة تقرر، يعني المجلس الوطني يقرر، المجلس التشريعي في حدود صلاحياته يقرر في الموضوع. لذلك ليش بدك تزدمني أنا؟ ولا شو وين التنوع والتعدد والموقف؟ هذا يعني معناها صفة ملوش علاقة نهائيا. هذه شروط ليس لها أساسا دستوريا، وليس لها أساس في قانون الانتخابات، ولكن استحدثت استحداث. طيب الاحتلال، أنا لا أقارن مع الاحتلال، أنا بقول لازم أنا أفرض ديمقراطيتي وطريقتي وفهمي وحقوقي بطريقة واضحة تماما. ولكن الاحتلال لديه ما يخوض الانتخابات، حد مش بس بيعترفش بحقوقك، بيعترفش بوجودك، بوجود الشعب الفلسطيني، وأكثر من ذلك يدعو إلى موضوع القتل التام والتهجير التام للشعب الفلسطيني. وبالتالي ما تم في غزة ويتم الآن كمان بالضفة الغربية، هذا برنامج هذه الأحزاب التي خاضت الانتخابات ونجحت بالانتخابات. ليش يعني مسموح للآخرين ممنوع علي أنا؟
3: الشيء الثاني الاختلاف والتنوع بالموقف، أنا برأيي مصدر قوة، مصدر قوة للشعب الفلسطيني. مين قال إنه لازم نكون على صفحة واحدة؟ خلينا على صفحة واحدة اتجاه شعبنا واتجاه قضيتنا واتجاه حق تقرير المصير واتجاه حق العودة واتجاه هاي المسائل. حط هاي المسائل وقول ببساطة هذه هي الحدود ببساطة الأساسية للشعب الفلسطيني في المسألة، الكل بيلتزم فيها. وحماس قالت أنا ألتزم بكل هذه المسائل. لذلك أنا برأيي هذه شروط هدفها كان التطفيش زي ما بيقولوا. أنا عندي تقدير عالي جدا للجنة الانتخابات بصراحة. لجنة انتخابات كانوا بيحاولوا يعملوها يعني زي حصان طوادة، يعني كانوا بيحاولوا يعملوا الموضوع كيأخذوا منها مبررات، تقول في عندي الصعوبات كذا والصعوبات كذا والصعوبات كذا وهي محقة لو كانت كل الصعوبات، ولكن اللجنة راحت باتجاه كيف تذلل العقبات والصعوبات وتنتصر على كل العقبات. وأنا برأيي هذا بحد ذاته شيء يعزز الثقة بهذا الجسم المهم جدا. ولذلك عندما فشل الموضوع بإيجاد مبررات وبخارج باسم لجنة الانتخابات المركزية يتخبوا وراها، إجت موضوع مبادرة الشعبية في الموضوع وأخذ هذا الجانب مشان يتخبوا وراه. فهذا هو الموضوع في إطار التأجيل. أما النقطة الثانية، بيجي البعض بيقول طيب يا أخي هل الانتخابات يعني هي بدها تصير بكل في كل مقدسة يعني لهذه الدرجة؟ أنا بدي أقول نقطة أساسية، عشان هيك أنا بدأت قلت يعني أين تقع موضوع الانتخابات من حقوق الشعب الفلسطيني؟ يعني هل بتقوينا ولا بتقويناش؟ طيب أنا اليوم فيش عندي ولا شيء، عندي الآن الاحتلال مزق الوطن لأجزاء، بمزق الشعب الآن، وبقول الآن اللي بيرفع علم واللي بيحكي كلمة يعتقل ويداهم بيته وتدمر زي ما تقول أملاكه وكل هاي الأمور. يعني بمعنى ثاني الاحتلال يستهدف الوحدة السياسية والوحدة، وحدة الأرض وحدة الشعب. هذا المسألة الأساسية إذا معناها في عندي أنا يعني مصلحة وطنية كبيرة جدا جدا أحافظ على وحدة الشعب. وأنا بقول الانتخابات مدخل لموضوع وحدة شعبنا ما بين غزة والضفة تحديدا، اللي أجرى قرار مجلس أمن كان يهدف ببساطة لانتداب جديد والاستعمار جديد، احتلال جديد، احتلال دولي جديد تحت باسم هذا قرار مجلس الأمن، وهو غير سابقة غير موجودة في التاريخ. ولذلك الأوروبيين أبعدوا نفسهم عن موضوع ما يسمى بمجلس السلام لأنهم بيعرفوا أنه مس بقواعد في القانون الدولي. فلذلك أنا إذا احتلالين بكون الآن في غزة ما بين ترامب ومجلس السلام وكل هاي الأمور، أمريكا كيف بدهم يخططوا لغزة وبدهم ينزعوا الملكية وبدهم يعملوا كل شيء ويخططوا للبنايات بحيث يضربوا كمان البنية الاجتماعية الداخلية في غزة، موضوع المخيمات الإنهاء وكل هاي القصة. يعني بمعنى ثاني ما يجري بغزة لن يكون بناء على رغبة وقرار وإشراك أهل غزة في هذا الموضوع، إشراك شعبنا في هذا الموضوع، أي بناء نريد وأي مجتمع نريد وأي حيز نريد وكيف نتحرك بحيزنا. لذلك أنا بقول الموضوع الأساسي عندما تجري الانتخابات معناها أنا في مؤسسة واحدة تشرف على هذه الانتخابات، وهي انتخابات للشعب الفلسطيني في نطاق الأرض الفلسطينية المحتلة، لأن الشعب الفلسطيني أكبر من
0: يعني أود أن أسمع
3: الغربية وقطاع غزة
0: أستاذ القدس. نعم أستاذ شعوان، يعني أود أن أسمع أيضا رأيك فيما يتعلق بالتوافق بين الفصائل. هل يكفي التوافق بين الفصائل أم أنه يجب يعني يكون هناك مشاركة أوسع من القوى المجتمعية والشبابية؟ وهل يمكن أن نطلق عليه يعني حوار وطني وهو ليس وطنيا بمفهوم لا يوجد هناك مؤسسات حقوقية، لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني، لا يوجد نقابات، لا يوجد مواطنين مشاركين في هذا الحوار، فكيف يمكن أن نطلق عليه حوار وطني وهو يعني إلى حد ما أقصى مكونات المجتمع الفلسطيني أو جزء كبير منها؟
3: عزيزي يعني ضرب المكونات الأخرى في إطار المجتمع الفلسطيني وقصر الأمور على القوى والأحزاب والمسميات المختلفة من أجل المحاصصة، هذا أنا بصراحة لن يفضي إلى شيء ولن يعبر بشكل كامل عن موضوع مكونات الشعب الفلسطيني. مكونات الشعب الفلسطيني أوسع كثير كثير من موضوع مسألة القوى والفصائل الموجودة والمسميات الموجودة، هو أكبر. ولذلك بدون الاستفادة من طاقات هاي الناس وهذه الأطراف وهذه الجهات نسوية وشبابية ونقابية وحقوقية وغيرها، بدون خرط هاي المكونات جميعا في إطار النقاش على قاعدة شو المشروع وشو المجتمع وشو الطريقة وكيف بدنا ننتصر وكيف بدنا نخرج موضوع الاحتلال. احنا في مرحلة تحرر وطني، احنا في مرحلة تحرر وطني، ولكن كمان بدنا حالة صمود لنحاول نقوى فيها. والشيء الثاني بدنا نبني مجتمع قوي داخلي متماسك ما أمكن. الحالة اللي بتصير الآن هي حالة كارثية، حالة تكسير تدمير، وحالة الدفع بالإنسان الفلسطيني كي يكون فردا فرديا ووحيدا يقول يا ويلتي، يعني بهذا المعنى. يعني الآن المزارع اللي هان والشخص اللي موجود في القرية الفلانية تهاجم ويهاجم، ما في أي جهة تحميه. ولذلك أنا برأيي حالة التضامن الداخلي وحالة التماسك الداخلي المجتمعي مسألة مهمة جدا جدا، لا يحققها ببساطة إذا التقى 4-5-10 هان وهناك كأنه والله نمثل الجميع. مين قال لك أنك بتمثل الجميع أنت؟ أنت إذا رحت وأخذت في كل حتى اللي بده يصير يعني في انتخابات أو غيره وغيراته، ما تقدرش تمثل كل الجميع اللي أنت بتتحدث عنه. فهاي نقطة. النقطة الثانية أنا برأيي استراتيجية مهمة لازم نشوفها منيح ننظمها. إحنا اليوم نتفوق على الاحتلال بالمعنى الأخلاقي، بمعنى الصمود، ما جرى في غزة رغم الآلام وكارثة الكارثة التي حلت في الأطفال والنساء والرجال وكل المدنيين والمجتمع، تدمير المجتمع حل في الموضوع. أنا برأيي الآن خلق حالة من الوعي لدى المجتمع الدولي، وبالتالي في هناك قدر من الحراك. تصوري أنا اليوم في الإبادة الجماعية وأواجه ما أواجهه بكل الأبعاد وشعبي بده ينتخب، اللي قاعد ضد الانتخابات الاحتلال، أنا بعرّي الاحتلال في انتخاباتي، بقول هذا اللي بتقوله عنه الديمقراطية الوحيدة بغابة الشرق الأوسط، هذا المجرم الوحيد الذي لا يمت لا الديمقراطية ولا لقيمها ولا الإنسانية ولا لقيمها. طيب. أنا بعريه، وبالتالي بقوي نفسي كمجتمع فلسطيني. لذلك أنا أمام كمان برا المعادلة الخارجية، سواء للدول ولا للشعوب، مسألة مهمة نول هذا المجتمع اللي فيه ألف سبب وسبب يلغي الانتخابات فيها، وهذا اللي قلناه، هذا اللي قلناه للأوروبيين ولغيرها.
0: نعم.
3: مش تجيبوا لي ورقتكم وتقولوا انتخابات حرة مش عارف إيش، حرة شعبنا بده إياها، ولكن الاحتلال لن يبقيها حرة، ولن يبقيها مرنة، ولن يبقيها طبيعية. هذا ولكن شعبنا بده إياها. تصوري في هذا التعدي كنا نحكي وكنا نأمل وكنا نحلم في هذا الموضوع أن تجري. ولذلك في هناك مصلحة وطنية بكل المعاني الداخلية وعلى المستوى السياسي الوطني البعيد وعلى مستوى الشعوب الأخرى، أنني أظهر للعالم بالضبط قيمي ومبادئي وفكري، ورغم كل هذه المأساة أنا كمان بدروا على صندوق الانتخاب مشان أخرج من الحالة القائمة الراهنة اللي تعفنت. الواقع الفلسطيني بالمعنى المؤسساتي بمعنى التمثيلي بكل هاي الأمور تعفن.
0: نعم.
3: هذه لازم حقيقة ندركها. طيب. وأنا أقول أشياء يعني مشان كأنما سبة، لا لا لا، هذا هو الواقع.
0: نعم.
3: تقول أنت لما تخلي واحد قاعد في مكانه 30 سنة و40 سنة و20 سنة وكل هاي الأمور، هذا لن ينتج جديد، لن ينتج جديد.
0: طيب. سيد فتحي، يعني ما القضايا الآن التي تحتاج إلى توافق برأيك؟ شكل النظام السياسي، إصلاح المؤسسات، البرنامج الوطني المشترك، كيف يمكن أن يلعب الشباب اليوم والنساء ومؤسسات المجتمع المدني دورا مهما في الضغط باتجاه يعني حوار وطني شامل وحقيقي؟
1: يا سيدتي، طريق السلام فشلت أكثر من 30 عاما، ونحن في طريق أوسلو، وأوسلو فشل في تحرير الأرض والإنسان. وطريق الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة فشلت بما بحرب الإبادة في غزة. وبالتالي دعونا نذهب إلى استراتيجية مختلفة، دعونا نجرب طريق الديمقراطية على سبيل المثال، يعني طريق الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، تحديث القيادة. يعني عندما أنشأت منظمة التحرير كم كانت أعمار الذين أنشأوا منظمة التحرير؟ كلهم في العشرينات والثلاثينات. يا سيدتي، نحن جيل إكسبيرد، نحن جيل منتهي الصلاحية، أنا من ضمنهم. وأبو يعني ما يزعلش أستاذ شعوان إذا تحدثت باسمه وقلت أنه أيضا من ضمنهم، فما بالك بمن بلغ 70 و80 و90 عاما في الحكم. يجب أن يتولى قادة جدد شباب، يجب أن تتولى النساء، أن يكون جزء من هذه العملية. لدينا كفاءات من الشباب والفتيات والنساء ربما غير موجودة في كثير من دول العالم. دعونا نلقي نظرة على الفلسطينيين في أمريكا، الفلسطينيين في ألمانيا، في فرنسا، في كل دول العالم، ودعونا نلقي نظرة إلى الفلسطينيين في غزة والضفة. لدينا قيادات شابة، ولدينا شباب طموحين وشغوفين وممتازين وقادرين على أن يحملوا الراية وأن يسيروا فيها حتى النهاية. وبالتالي لنجرب طريق الديمقراطية، لنجرب طريق الانتخابات، لنجرب طريق التداول السلمي للسلطة ودورية الانتخابات والقبول بنتائجها، وهذه مسألة مهمة جدا. لكن أن نبقى فقط نرفع شعارات دعم الشباب والديمقراطية ومش كل هذا كلام فاضي، كله غير صحيح وكذب. وبالتالي هذه واحدة من الأولويات التي يجب أن نتبناها. الأولوية الأخرى هي طبعا عندما نتحدث عن ديمقراطية نتحدث عن منظمة التحرير، نتحدث ليس فقط عن انتخابات تشريعية ورئاسية، بل أيضا انتخابات حيثما أمكن للمنظمة، وليس تعيين كما جرى في الكويت وقطر ومش عارف وين الشغل اللف والدوران هذا وتعيين الحبايب والأصحاب والقرائب والأنساب والآخرين. لا، بدنا ديمقراطية حقيقية. المسألة الثانية الوحدة الوطنية، أن يكون هناك إرادة سياسية حقيقية، لأنه أنا لا أرى إرادة سياسية للمصالحة وللوحدة الوطنية لا لدى فتح ولا لدى حماس بالمناسبة يعني بالمرة. وبالتالي لا، يجب أن تتوفر هذه الإرادة. ربما بعد حرب الإبادة قد يتوفر نعمل، إذا افترضنا أن حماس يعني ستنفذ مطالب ومبادرة ترامب وتنزع سلاحها وإلى آخره، وبالتالي تصبح قطاع غزة خالي من السلاح. وبالتالي ما كان يقول الرئيس، أحد الشروط الرئيسية التي كان يطرحها الرئيس هو سلاح واحد، لم يعد سلاح في قطاع غزة إذا يعني سحبت حماس سلاحها، وافقت على أن تسحب سلاحها. حتى الآن لم يحدث أي شيء في هذا القبيل من هذا القبيل. وإذا وافقت على سلطة واحدة، وبالتالي تكون تزول بعض المعيقات التي كانت موجودة قبل حرب الإبادة على غزة. ومش عارف هيك يعني إحنا نشكر إسرائيل ونحمد الله على حرب الإبادة اللي ممكن تكون وفرت بعض الشروط الموضوعية، ولا إيش نقول؟ ولا يعني لما أخذ نلطم خدودنا كما كانت تلطم يعني الواحد والله ما هو عارف إيش يحكي. لكن بصراحة لا، إحنا بدنا وحدة وطنية حقيقية، وحدة فتح أولا ثم وحدة وطنية. بدنا برنامج الحد الأدنى. في 74 اتفقوا في منظمة التحرير على برنامج الحد الأدنى. ليش اليوم إحنا مش قادرين نتفق على برنامج الحد؟
0: يعني لربما هو الأهم الآن أستاذ فتحي وأستاذ شعوان هي أن تتم هذه العملية الديمقراطية أيا كانت الظروف. هذا أهم شيء، لأنه من حق اليوم الشعب الفلسطيني أن ينتخب ممثلي، هذا حق له. يعني للأسف انتهى وقت الحلقة ولدينا الكثير مما يجب قوله، ولكن بالتأكيد سنناقشه في حلقات أخرى. شكرا لكما أستاذ شعوان جبارين مدير عام مؤسسة الحق، والأستاذ فتحي الصباح رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.

0: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابع مساء ويعاد الخميس الثامن مساء.
2: أقوى الأفلام العالمية. This family
3: is going to war. أنت محمد حسين.
4: دلول محمد.
2: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
6: الزمن الذي كانت تقاس فيها قوة الممرات التجارية العالمية بأطوال الأرصفة الخرسانية أو عمق الغواطس البحرية أو كيلومترات الطرق الإسفلتية الممتدة عبر الصحاري القاحلة أصبح من الماضي. ففي العصر الحالي انتقل مركز الثقل الجيو اقتصادي بشكل جذري من البنية التحتية الصلبة للبنية التحتية الناعمة، حيث الألياف الضوئية وخوادم الحوسبة السحابية اللوجستية وخوارزميات الذكاء الاصطناعي التي تدير كل حركة في سلاسل التوريد. كما لم تعد البضائع تتدفق عبر المضائق المائية فحسب، بل تتدفق قبل ذلك كحزم بيانات ضخمة عبر خوادم رقمية تحدد مساراتها وتكلفة شحنها وتوقيت وصولها بدقة متناهية. وكالة بلومبرغ قالت إن هذا التحول الهيكلي يطرح تساؤلا مركزيا حاسما أمام دول الشرق الأوسط التي تسعى لتدشين ممرات تجارية عابرة للقارات لتنويع اقتصاداتها. من يمتلك فعليا بيانات هذه الممرات البحرية وغيرها؟ تواجه إسرائيل أعباء اقتصادية ومالية متراكمة جراء الحرب وسط ارتفاع الدين العام وتزايد النفقات العسكرية وتدهور مؤشرات الصحة والتعليم، في وقت تحذر فيه تقديرات عبرية من تقلص قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على مواجهة أزمات جديدة وانتقال جزء من فاتورة الحرب إلى الأجيال القادمة. صحيفة كالكالس الإسرائيلية الاقتصادية أكدت أن تكلفة الحرب في الأعوام الثلاثة الماضية حتى الآن بلغت 405 مليارات شيكل وفق تقديرات قدمها بنك إسرائيل المركزي في نيسان الماضي، وتشمل النفقات والالتزامات المالية المرتبطة بالعمليات العسكرية حتى تلك الفترة.
5: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
7: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الساعة الآن 9 مساء. كن على اطلاع دائم. موجز الأخبار من رايا أف أم.
8: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه سندس مسعد، أهلا بكم. إصابة مواطنين إثر غارة شنتها طائرات الاحتلال استهدفت أرضا ومنزلا مقصوفا سابقا في منطقة العباس غرب مدينة غزة. مستعمرون يهاجمون بحماية قوات الاحتلال عددا من المواطنين وينكلون بهم ويحرقون جزءا من منزل في بيت أمر شمال الخليل ومركبة في مسافر يطا جنوبا. منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان كشفتا عن تلقيهما 22 إفادة على الأقل من معتقلين معظمهم فلسطينيون بشأن إطلاق قوات القمع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي النار عليهم، ما تسبب بإصابتهم بجروح خطيرة. سلطات الاحتلال تجدد أوامر اعتقال إداري بحق 21 معتقلا بين أوامر اعتقال جديدة وتجديد. مدير البرامج الصحية في جمعية الهلال الأحمر في قطاع غزة يحذر من تراجع القدرة التشخيصية والعلاجية في القطاع نتيجة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل أجهزة المختبرات والأشعة. محكمة ألمانية قضت بسجن رجلين أدينا بالتخطيط لمهاجمة شخصيات عامة مؤيدة لإسرائيل والتجسس على يهود لصالح الاستخبارات الإيرانية. رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ألمح إلى أن اتصاله الهاتفي بالرئيس السوري أحمد الشرع تضمن ضغطا حاسما لوقف ما وصفه بالمذبحة بحق الدروز، وذلك بالتزامن مع إقراره بقصف وزارة الدفاع السورية وهدف داخل مجمع القصر الرئاسي في دمشق وتلميحه إلى خطوات أخرى لم يكشف عن تفاصيلها. وأخيرا إلى حالة الطقس، ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق. يوم غد الجمعة يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، للمزيد من الأخبار عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
5: كونوا دائما مع وقفتنا الإخبارية على رأس الساعة من كل ساعة على رايا أف أم.
4: أنا أريد،
9: أنت أريد،
4: هو أريد،
10: وهي أريد،
11: أنا أريد،
5: أريد. طور عالمك.
12: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكون من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
13: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
14: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
15: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
16: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. من قميص المنتخب الفلسطيني لاعبا إلى الوقوف على خط التماس مدربا، أيمن صندوقة رحلة لم تتوقف عند حدود الملاعب، فبعد أن اعتزل اللعب اختار أن يواصل شغفه من موقع جديد. قاد المنتخب الأولمبي وخاض معه تحديات آسيوية وحقق نجاحات صنعت محطة لافتة في مسيرته التدريبية.
2: لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم سابقا، ولاعب لمركز شباب الأمعري ونادي شباب الخليل وهلال أريحة، مدرب كرة قدم حاصل على شهادة برو ومحاضر آسف. دربت العديد من الأندية الفلسطينية، بداية من نادي بتونيا ونادي بتولو ونادي سلواد. دربت العديد من الأندية في دوري المحترفين، منها مؤسسة شباب البيرة ومركز شباب الأمعري ونادي أهل الخليل ونادي شباب الخليل ومركز شباب بلاطة ونادي هلال القدس. ومع نادي أهل الخليل حققت بطولة كأس فلسطين وكأس السوبر وكأس الدولة، وصيف بطل دوري المحترفين مع مركز شباب بلاطة.
1: من تجربة اللاعب إلى عقل المدرب، ومن مواجهة المنافسين داخل الملعب إلى صناعة فريق قادر على المنافسة خارجه، أيمن صندوقة قصة لاعب لم تنتهي رحلته حين اعتزل بل بدأت من جديد.
2: دربت جميع الفئات السنية للمنتخبات الفلسطينية، والإنجاز الأبرز كان مع المنتخب الأولمبي بالوصول إلى نهائيات آسيا لأول مرة والوصول إلى ربع نهائي البطولة، والوصول أيضا إلى دور ثمن النهائي مع المنتخب الأولمبي في دورة الألعاب الآسيوية، والحصول على وصيف بطولة فيتنام الدولية.
1: في ملهمون نروي حكاية رجل بقي وفيا للكرة الفلسطينية ووصل صناعة الأثر من مقعد التدريب.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM، اجمعوا كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.